0: me.
1: تسمعونا في ساكن سوسة والمنستير على 99.8.
2: ستفتش عنها يا ولدي.

0: علمي يا ولدي.
1: المزيكا نون ستوب على رمى فام. بنت المزيكا نون ستوب على رمى فام.

0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8
1: عمل جيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام اف ام راديو ارام اف ام ارام اف ام ديما معاك ديما معاك
0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير

0: اسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.
1: عمل جيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام اف ام. راديو ارام اف ام. ارام اف ام ديما معاك ديما معاك.
0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.
2: حان الآن موعد أذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة مساكن وما جاورها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net. عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو RMFM، راديو RMFM، RMFM ديما معاك، ديما معاك.
2: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير.

0: تابعونا في ساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8.
1: سمع صوتك، أعطي رأيك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك. وقولها وما تخليهاش في قلبك. ما عليك كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرمفام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت وسمع الصوت. عمل جيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو رمفام. راديو رمفام. رمفام ديما معاك، ديما معاك.
0: تسمعونا في ساكن سوسة والمنستير على 99.8
1: تسمعونا على 3W RMFM.net.

الملائك أحد. اللهم أنت أحق من ذكر وأحق من عبد وأنصر من ابتغي وأرأف من ملك وأجود من سئل.

0: سكن سوسة والمنستير على 998 على 998. تسمعونا في سكن سوسة والمنستير على 998 على 998.
1: أنوار الصباح، أنوار الصباح، نور وإيمان.

رسول الله. عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة صلى نحو بيت المقدس 16 أو 17 شهرا، وكان يحب أن يوجه إلى الكعبة، فأنزل الله تعالى: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. فوجه نحو الكعبة، وصلى معه رجل العصر، ثم خرج فمر على قوم من الأنصار فقال: هو يشهد أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم وأنه قد وجه إلى الكعبة. فانحرفوا وهم ركوع في صلاة العصر. زاد البخاري في رواية: وكانت اليهود قد أعجبهم إذ كان يصلي قبل بيت المقدس وأهل الكتاب، فلما ولى وجهه قبل البيت أنكروا ذلك. متفق عليه. عن البراء بن عازب رضي الله عنهما أنه مات على القبلة قبل أن تحول رجال وقتلوا، فلم ندر ما نقول فيهم، فأنزل الله تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم. رواه البخاري. قوله على القبلة أي قبلة بيت المقدس، وقوله إيمانكم صلاتكم. عن عائشة رضي الله عنها أن الأنصار كانوا قبل أن يسلموا هم وغسان يهلون لمنات، فتحرجوا أن يطوفوا بين الصفا والمروة، وكان ذلك سنة في آبائهم، من أحرم لمنات لم يطف بين الصفا والمروة. وإنهم سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك حين أسلموا، فأنزل الله عز وجل في ذلك: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. متفق عليه. قوله غسان اسم قبيلة، وقوله لمنات اسم صنم. عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: كانت الأنصار إذا حجوا فرجعوا لم يدخلوا البيوت إلا من ظهورها، فجاء رجل من الأنصار فدخل من بابه، فقيل له في ذلك، فنزلت هذه الآية: وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها. متفق عليه. عن كعب بن عجرة رضي الله عنه أنه خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم محرما، فقمل رأسه ولحيته، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فأرسل إليه فدعا الحلاق فحلق رأسه، ثم قال له: هل عندك نسك؟ قال: ما أقدر عليه. فأمره أن يصوم 3 أيام أو يطعم 6 مساكين لكل مسكينين صاع، فأنزل الله عز وجل فيه خاصة: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه. ثم كانت للمسلمين عامة. متفق عليه. عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم إذا كان الرجل صائما فحضر الإفطار فنام قبل أن يفطر، لم يأكل ليلته ولا يومه حتى يمسي. وإن قيس بن صرمة الأنصارية كان صائما، فلما حضر الإفطار أتى امرأته فقال لها: أعندك طعام؟ قالت: لا، ولكن أنطلق فأطلب لك. وكان يومه يعمل، فغلبته عيناه، فجاءته امرأته فلما رأته قالت: خيبة لك. فلما انتصف النهار غشي عليه، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فنزلت هذه الآية: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. ففرحوا بها فرحا شديدا، ونزلت:
وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم

0: الخيط الأبيض من الخيط الأسود. رواه البخاري. قوله خيبة حرمانا. عن البراء بن عازب رضي الله عنهما لما نزل صوم رمضان كانوا لا يقربون النساء رمضان كله، وكان رجال يخونون أنفسهم، فأنزل الله: علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم. رواه البخاري. عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، قال: نزلت في النفقة. رواه البخاري. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان أهل اليمن يحجون ولا يتزودون ويقولون: نحن المتوكلون، فإذا قدموا مكة سألوا الناس، فأنزل الله تعالى: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. رواه البخاري. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كانت عكاظ ومجنة وذو المجاز أسواقا في الجاهلية، فلما كان الإسلام تأثموا من التجارة فيها، فأنزل الله: ليس عليكم جناح في مواسم الحج، قرأ ابن عباس كذا. رواه البخاري. قوله عكاظ شمال شرق الطائف يبعد عنه 35 كيلومترا، وقوله ومجنة بين مكة وجدة وتعرف الآن ببحرة، وقوله وذو المجاز شمال عرفة بينها وبين الشرائع يبعد عن عرفة 8 كيلومترات، وقوله تأثموا خافوا الإثم.
1: أنوار السبا، أنوار السبا، نور وإيمان، وإيمان.
2: كلمة خير مع المربية بشيرة المخينيني.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم أنت ربي، عليك توكلت، وأنت رب العرش العظيم. ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن. إني أعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. اللهم اشفي كل مريض وعافي كل مبتلى. إذا علمنا الحبيب المصطفى آداب نبوية في زيارة المريض، من أعظم أعمال الإسلام. لماذا؟ الأجر فيها لا نقدر على معرفته، فلا يعرفه إلا الله سبحانه وتعالى. قال صلى الله عليه وسلم: من عاد مريضا، يعني من زار مريضا، من عاد مريضا بكرة، بكرة يعني في الصبح، استغفر له 70,000 ملك حتى يمسي. يعني قديش بشو قد يستغفروا هذوما؟ لا ندرك. بقية الحديث: ومن عاد مريضا بالعشي، يعني إذا مشيت زرت مريض العشية، استغفر له 70,000 ملك حتى يصبح. الله أكبر، كم هذه الزيارة يعني تنجم تكون وقت قصير، ولكن انظروا أجرها. إذن من الأدعية التي علمها لنا المولى سبحانه وتعالى على لسان نبينا صلى الله عليه وسلم: عندما نزور المريض يجب أن نرفع يعني من نفسيته، وأن نحبطه، فندعو له ونقوي له يعني في كما نقولوا احنا في نفسيته، فندعو له فنقول: اللهم رب الناس، اذهب البأس، اشفي انت الشافي، شفاء لا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما. 3 مرات سهل الدعاء، أو 7 مرات بهذا الدعاء: أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك. وتقعد تقول له معناه، سواء كان سمع بهذا الدعاء ولا أنت قلت بينك بين ربي. سبحان الله، يشفيها ربي سبحانه وتعالى لو كتب الله له البقاء. ذي راهو حديث. ثانيا يعني تأخذ بخاطره، يعني فما كلام تشجعوا به، ما تقعدش تقولوا لا اليوم وجهك أصفر، لا تقولوا أنت بخير وأنت لباس. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل على مريض ديما يبشر، يقول له أبشر، يقول الله للملائكة أكتب عمل عبدي كما كان صحيحا. يعني كل مريض ذاك مثلا كان يقوم الليل، كان يصوم، كان يقوم، كان يعمل كذا، سبحان الله، وهو مريض تكتب في صحيفته كل الأعمال التي كان يعملها وهو صحيح. فلنبادر إلى العمل وإحنا صحاح، شفاني الله وإياكم. ممكن أيضا أن نرقي المريض، يعني رقية يعني واضحة، هذه الرقية علمها سيدنا جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم، تقول لذلك المريض سواء كان من أقاربك ولا من أحبابك ولا من جيرانك، بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك، من حسد كل حاسد وعينا، بسم الله يشفيك. فقط يعني سهلة، بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك، من حسد كل حاسد وعينا، بسم الله يشفيك. آخر شيء وهو طبعا وصية من وصايا النبي صلى الله عليه وسلم، داووا مرضاكم بالصدقة، يعني جارك أو قريبك أو ابنك أو أمك أو أحد أحبابك مريض، يعني تخرج صدقة بينك وبين الله لا يعلمها حتى ذلك المريض، وانت ماشي باش تزوره اعملهم الأداب ذوما، ادعيله، ارقيه، هز معك هدية، وقبل ما توصله اتصدق، خرج صدقة، قل له يا ربي هذه الصدقة لوجهك الكريم لتشفي فلان أو لتشفي فلانة. جعلنا الله ممن يتبعون سنن النبي صلى الله عليه وسلم في زيارة المريض. اللهم اشفي مرضانا وارحم موتانا وعافي مبتلانا ونقي قلوبنا، أنت الشافي. والسلام عليكم.
2: كلمة خير مع المربية بشيرة المخينيني.
1: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8.
4: سمع صوتك، أعطي رأيك، انقد، اقترح، عبر، وقولها وما تخليهاش في قلبك، وقولها وما تخليهاش في قلبك. مع اللي كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرمفام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت، وسمع الصوت. عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو رمفام، راديو رمفام، رمفام ديما معاك، ديما معاك
1: رمفام. تونسنا تونسنا.

0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.
1: عمل جيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام اف ام. راديو ارام اف ام. ارام اف ام ديما معاك ديما معاك.
2: ناس بكري قالوا النهار على صباحه
3: النهار على صباحه. ملا عدل الموجة
2: ملا عدل الموجة يوميا على رام اف ام وعيشوا الصبحية. تبع الاخبار تعرف شنو اللي صار وما يفوتك شيء. اسبور الموسيقى ضيوف وحوارات والدورة في المرشي وبالطبيعة ادبارات وكادوات. هذا واكثر في
3: النهار على صباحه.
2: النهار على صباحه مع كمال من الاثنين للجمعة من السبعة للعشرة.
4: السبعة على موجات راديو رام اف ام. بسم الله وتوكلنا على الله. مستمعينا الكرام صباح النور والسرور، مرحبا بكم في موعد جديد من نهار الاصباح بتاريخ اليوم الثلاثاء 6 اكتوبر 2026 الموافق ل 24 ربيع الثاني 1448 هجري. مع كل صباح جديد يولد امل جديد وتفتح فرص وتتغير احوال وينتقل الوضع من حال الى حال، وان شاء الله اذا ربي وفقنا الى احسن حال ورب يوفقنا ان شاء الله الى كل ما هو خير لنا دنيا واخره. مرحبا بكم مستمعينا الكرام من توا حتى العشره نكون معكم عبر موجات راديو رام اف ام، احلى الاذاعه اللي تونسكم في الصبحيه مع النهار الاصباح، وتعيشوا معنا اجواء الصبحيه، تتابعوا معنا اخر الاخبار والمستجدات وملخص لابرز ما صار وما تقال جرايدنا اكيد لو بوان مارشي. ضيوفنا كالعاده ما يفوتكم شيء، تلقاو معنا المعلومه والافاده مع كامل الفريق الحاضر معنا صبحيه اليوم. يكون معنا مهدي في الأخبار الرياضية 8 و9 دقيقة CSM، ويكون معنا خليل في البوان مارشي، حافظ بن صالح معنا في الإخراج، وهذه أجمل تحيات كمال زرلي معكم كوتي ميكرو. شكرا لاختياركم البوند FM 99.8 في مساكن سوسة والمنستير، وشكرا أيضا لاختياركم الموقع الرسمي لراديو مساكن www.rmfm.net. مرحبا بالجميع.
1: النهار على صباحه.
4: تقريبا عندنا 38 يوم في فصل الخريف، بالنسبة للأجواء هي ربيعية تقريبا خاصة نحكي وسط النهار. إذن شروق الشمس اليوم كان 6:16 دقيقة وغروبها يكون 5:54 دقيقة، تقريبا 6 غير درجة في مساكن. حاليا درجات الحرارة المحسوسة نلقاها في حدود 21 درجة مئوية في مساكن، وبالنسبة لسرعة الرياح ضعيفة تقريبا 11 كيلومتر في الساعة، وهي رياح جنوبية. أبرز التوقعات اليوم تقول أنه فما ارتفاع في درجات الحرارة اللي باش تكون أعلى من يوم أمس، وأكثر تفاصيل تلقاها معنا إن شاء الله بعد شوية في النشرة الجوية. نبدأ معكم ديما بكلمة طيبة، ديما بدعوة خير، قولوا يا فتاح يا رزاق يا ربي العمل عليك يا ربي وشد فيك. راجعين بعد شوية.
1: دعوة خير، دعوة خير
5: يجعلك وين تمد الساق تكون مرزاق ويزين عملك بالأخلاق ويجعلك ديما فرحان ومطمئن ومن غير ما الدق يتحلوا في وجهك المخازن والبيبان، ويعطيك من القليد الفضة والذهب من غير لا تشقى ولا تتعب، ويعطيك البخت الواقف على عتب ويقدر لك الخير في الكتب، يراك متين الساس والسور يعطيك قوة الجبال وصالح الأعمال ويرزقك من رزق الحلال، وإن شاء الله تريك دارك معمرة ومليانة.
1: دعوة خير، دعوة خير.

0: كامل من 7 للعشرة.
1: يا فتاح ويا رزاق يا ربي العمل عليك يا ربي وشد فيك ربي يرزقنا ويرزقكم خير ما في نهار اليوم وربي يوفقنا ويصلح حالنا وحال وليداتنا وربي يرزقنا الوقت الطيب الناس كل إن شاء الله بداية يوم جديد موفقة للجميع إن شاء الله ربي يحقق لكم كل ما تتمناه ونبدأ نهارنا كلنا أمل في الله إن شاء الله اللي جاي خير من اللي تعدى سبق الخير وإن شاء الله قدامكم كل خير مع بداية هذا اليوم الجديد طريق السلام لكل مستعملي الطريق نسيسر وإحنا في كيس وحيدة لا للسرعة السرعة دائما نعود نقولها هي عدو الطريق ردوا بين لا للسرعة وحيدة نستحفظ على رواحنا ورب إن شاء الله يوصلكم المقاصدكم سالمين لزانترنوت اللي قاعدين تتواصلوا معنا عبر صفحتنا على الفيسبوك راديو رما فان بيبليكاسيون نهار الأصباح ومرحبا بكل إهداءاتكم وكل تفاعلاتكم صباح الورد نقولوها المدام بسمة بريري صباح الورد لمية خذيري تقول أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين يا ربي العمل عليك يا ربي وشد فيك وتقول صباح الفل والياسمين إن شاء الله نهارك أسعد ليامات مدام سعاد زادة تقول صباح الخيرات والبركات صباح الورد لله تقول صباح الفلاح والنجاح إن شاء الله للجميع وربي يسعد يومكم وين ما كنتم وربي يبارك في أوقاتكم ونهاركم زين ورضيت والدين يا ربي ترزقنا رضيت والدين اللهم أمين مرحبا بالجميع مدام نورة عبد الجليل مدام هدى العيوني مدام فاطمة الغماري روضة بن علي صباح الورد مدام خديجة بوهلي الأحلام فندري تحياتنا زيدة الكوثر مجري تقول صباح الخيرات والبركات وبداية صباح جميل برفقة أحلى النغمات مرحبا يا لله ونهارك سعيد مبارك صديقنا عاطف ربوس صباح النور ونهاركم سعيد مبارك أم إبراهيم سناء زجر سونيا كرموس وكل متابعينا وين ما كنتم لقيت ذي 7:13 دقيقة وقيت باش نعملوا طلة على التوقعات الجوية لنهار اليوم
0: النشرة الجوية
1: التوقعات الجوية لنهار اليوم الثلاثاء 6 أكتوبر 2026 الموافق ل 24 ربيع الثاني 1448 هجري المعهد الوطني للرصد الجوي يتوقع طقس يكون مغيم جزئيا بأغلب جهات البلاد فتدريجيا باش يكون كثيف السحب بعد الظهر بالمناطق الغربية للشمال والوسط مع إمكانية ظهور خلايا رعدية تكون مصحوبة بأمطار وتساقط محلي للبرد باش تشمل لاحقا المناطق الشرقية أيضا يتوقع المعهد الرياح تكون من القطاع الجنوبي بالشمال والوسط وتكون من القطاع الغربي بالجنوب وسرعتها نسبيا تكون قوية شوية قرب السواحل الشرقية بينما تكون ضعيفة ثم معتدلة ببقية جهات البلاد وتتقوى أثناء ظهور السحب الرعدية باش تتجاوز 70 كيلومتر في الساعة في شكل هبات البحر اليوم قليل الاضطراب بالشمال ومضطرب ببقية سواحل البلاد ثم إلى شديد الاضطراب بخليج الحمامات درجة الحرارة في ارتفاع طفيف القصوى اليوم تتراوح عامة ما بين 29 إلى 34 درجة مئوية وفي حدود 27 درجة بالمرتفعات الغربية بالنسبة للتوقعات الجوية في مساكن والمدن المجاورة لها درجات الحرارة اليوم باش ترتفع وإن توصل إلى 34 درجة مئوية والطقس يكون مغيم جزئيا في أغلب فترات هذا اليوم وبالنسبة لليلة في الليل درجات الحرارة تنخفض إلى 25 درجة يعني نحكيه على العنصر الجوي الأبرز اليوم وهو ارتفاع طفيف في درجات الحرارة مقارنة بيوم أمس والأيامات اللي تعد وبالنسبة لأوقات الصلاة حسب التوقيت المحلي لمدينة مساكن وما جاورها صلاة الصبح كانت في حدود 4:51 دقيقة صلاة الظهر ابتداء من نص النهار و13 دقيقة صلاة العصر بداية من ماضي 3:24 دقيقة صلاة المغرب بداية من 5:58 دقيقة وصلاة العشاء ابتداء من 7:04 وربي يتقبل من الجميع
0: النشرة الجوية
1: عليكم معنا دائما في الاستماع مستمعينا الكرام إن شاء الله نهاركم أسعد وأطيب ليامات الأمطار متوقع اليوم خاصة نحكيه بعد الظهر الولايات المعنية نحكيه على ولاية بنزرت نحكيه على ولاية تونس أيضا زغوان نابل سليانة أيضا الكيف جندوبة بيجة وأيضا في القصرين ذوما الولايات المعنيين بأمطار تكون متوسطة خاصة خاصة نحكيه بعد الظهر. وهذا بخصوص التوقعات بخصوص الأمطار لليوم. وربي يرحمنا وحسب تدوينة للمهندس بالمعهد الوطني للرصد الجوي محرز الغنوشي فإنه حسب بعض النماذج بتاع التوقعات الجوية فما أمطار متوقع إن شاء الله الفترة الجاية. نحكيه على تقريبا العشر أيام الجايين بالنسبة الثانية نحكيه لي شهر أكتوبر فما توقعات متاع أمطار. والله أعلم وربي يرحمنا وربي يغيثنا وربي يوصل بالسلم كما يقولوها. 7:16 دقيقة خليكم معنا في الاستماع. فيروز من أجمل مغنية راجعين بعد لحظات.

0: 7 للعشرة. رجعنا لكم من جديد بعد ما سمعنا فيروز صوت الصباح الجميل. 7:22 دقيقة بالضبط على موجاتنا. نقولوا صباح النور ليكم كل الناس اللي خلطوا معنا لقيت ذي. صباح الوالد كوثر برقية تقول صباح الخير والبركة والرزق الوفير إن شاء الله على الجميع. مدام نورة لغا صباح النور تحب تهني حفيدتها مرام لخرش مناسبة عيد ميلادها اليوم، تقول لك كل عام وانتي بلف خيرة. أيضا نقول عيد ميلاد سعيد لتسنيم خليفة مدام عبد اللطيف هيفا، تقدم تحية خاصة لبنتها تسنيم خليفة بمناسبة عيد ميلادها، تقول ربي يعطيك كل خيرة. سعيد لكل الناس اللي تحتفل بعيد ميلادها اليوم. تنجموا اكيد تخليونا لي كومنتير نتاعكم تحت بيبليكاسيون نهار الاصباح وعلى الباج فيسبوك راديو رام اف ام، ولا تكلمونا زاد على 71 134 396. اكيد وتوصلوا هدايتكم العزيز عليكم 23 دقيقة بعد السبعة. لقاي تي في باش يكون عندنا موعد مع 24 في دقيقتين.
1: 24 في دقيقتين.
0: نرجع على ابرز ما صار وما تقال في ال 24 ساعة الاخيرة. البداية باش تكون من سوسة، نحكيو على زيارة تفقدية لموانئ الصيد البحري في سوسة استعدادا لزيارة وفد من الاتحاد الأوروبي. ولاية سوسة والمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بسوسة نفذوا زيارات تفقدية لمتابعة الوضع الصحي وجاهزية أسواق الجملة في مينائي الصيد البحري بسوسة وهرقلة. تأتي هذه الجولات الميدانية في إطار تدقيق التجهيزات والارتقاء بالمواصفات الصحية تمهيدا لزيارة مرتقبة لوفد من الاتحاد الأوروبي لتونس والمقرر إجراءها في 16 نوفمبر 2026. في تصريح إعلامي كان أكد سمير المهيري رئيس دائرة الانتاج الحيواني بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بسوسة أن هذه المعاينة تهدف إلى الوقوف على التجهيزات ومعالجة أي نواقص فنية لضمان الامتثال الكامل للشروط الصحية الدولية. وأوضح المهيري أن سوق الجملة بميناء الصيد البحري بسوسة حقق نسبة تحسينات ممتازة، وأن أصبحت التجهيزات شبه مكتملة داخل السوق مع استيفاء كافة معايير السلامة الصحية للمنتجات البحرية. شملت أيضا أشغال التهيئة والتأهيل المنجزة بالميناء، تحسين أرضية المقر وتطوير شبكة الإضاءة وتجديد أعمال الدهان، وتم تجهيز الميناء بغرفة لخزن المنتوجات البحرية ونقطة متخصصة للتزود بالثلج الغذائي لضمان حفظ الأسماك وتبريدها فور خروجها. في نفس السياق فيما يخص ميناء الصيد البحري بهرقلة، بيّن المهيري أن الميناء يتميز بنظافته واستقراره التشغيلي، وأشار إلى جاهزية سوق الجملة فيه لاستقبال النشاط واستيفاء متطلبات الزيارة. المهيري كان وضح أن المصالح الفلاحية تسعى من خلال الاستعدادات الشاملة إلى إظهار جاهزية الموانئ التونسية وتأكيد جودة ومتابقة المنتجات البحرية الوطنية للمعايير الدولية خلال الزيارة المرتقبة. في نفس الإطار كان أعلن والي سوسة سفيان التنفوري عن تنفيذ زيارات ميدانية وعقد جلسات عمل تنسيقية لمتابعة تقدم أشغال إعادة تأهيل مينائي الصيد البحري في سوسة وهرقلة إلى جانب سوق الجملة للأسماك بهدف استكمال المعايير الفنية والصحية اللازمة للحصول على المصادقة البيطرية وتنشيط الحركة الاقتصادية بالجهة. شملت المتابعة معاينة مستوى تقدم الأشغال بسوق الجملة للأسماك التابعة لبلدية سوسة، وإن حددت المدة التعاقدية مع المقاول بنحو 100 يوم على أنه يتم تسليم المشروع في أواخر شهر أكتوبر الجاري. وتركزت عمليات التأهيل على معالجة شبكات وقنوات تصريف المياه المستعملة وإنجاز أشغال العزل المائي وأيضا غيره من الأشغال، مع تشديد المعايير المتعلقة بالنظافة في المحيطين الداخلي والخارجي للميناء والسوق. أيضا الوالي أوضح أنه نشاط ميناء هرقلة تم استئنافه، وأشار إلى أن هذا الإجراء يبقى غير مكتمل دون نيل المصادقة البيطرية الرسمية، وأكد أن هذه الخطوة تأتي في إطار مجهود وطني يشمل مختلف موانئ الصيد البحري وأسواق الجملة للتكيف مع المواصفات الصحية والبيطرية المعمول بها. نبقاو ديما في سوسة ودائما مع أخبار سوسة. البارح المصادقة على قائمة المنتفعين بالبرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي بكلفة تناهز 1.4 مليون دينار. وإلي سوسة سفيان التنفوري كان أشرف يوم أمس الاثنين على جلسة عمل اللجنة الجهوية لمتابعة تنفيذ البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي، وذلك بحضور مختلف أعضاء

0: تستعد بلدية سوسة لتنظيم حملة تطوعية لغراسة 200 شجرة جاكراند، وذلك نهار لحد هذه 11 أكتوبر بمحيط مسرح الهواء التلق ببحسينة. وتنتظم هذه المبادرة بالتعاون مع جمعية متطوعون تزامنا مع اكتمال أشغال مسرح الهواء التلق ببحسينة في إطار مشروع استثنائي وتحد جديد يهدف إلى دعم المساحات الخضراء وتعزيز ثقافة التشجير والعمل التطوعي بالمدينة. ومن المنتظر بيشتشهد الحملة مشاركة عدد من المتطوعين ومكونات المجتمع المدني في خطوة تعكس أهمية تكاتف الجهود من أجل تحسين المحيط البيئي وإضفاء مزيد من الجمالية على الفضاءات العامة بمدينة سوسة. أفادت المندوبية الجهوية للتربية بسوسة بأنه تنفيذا لقرار وزير التربية القاضي بمنع مغادرة التلاميذ للمؤسسات التربوية خلال الساعات الجوفاء وفترات الراحة، قال تم إحداث وتهيئة فضاءات خاصة داخل عدد من المؤسسات التربوية لاستقبال التلاميذ وتأطيرهم ومرافقتهم. وتندرج هذه المبادرة في إطار الحرص على ضمان سلامة التلاميذ وحمايتهم من مختلف المخاطر، فضلا عن تعزيز الانضباط داخل الوسط المدرسي وتوفير بيئة تربوية آمنة ومحفزة على التعلم والنجاح. توا 7:30 على موجات راديو رام اف ام، خليكم معنا في الاستماع فاصل ثم نواصل مع بقية أخبارنا.
1: انهار على صباحه يرجع لكم بعد شوية. انهار على صباحه مقيد الشهر على رام اف ام برا فارماسي او ميديكال ستور مساكن لسباس بوتي اي سانتي اللي يفرح بيكم ويودكم باحسن الشواء في لي برودوي بارا فارماسيوتيك الخاصه بالكبير والصغير واحسن الماركات في لي برودوي ديرمو كوزميتيك للعنايه بالبشره والشعر. هذا الكل مع نصيحه اللي تواتيك وزيد لي بروموسيون والكادوات على طول العام. ما توفيش وباش ما يفوتك شيء زورونا يوميا من الاثنين للاحد من 9 للـ7 في مساكن مقابل المانيش بحدة لسي تكنيك، وتبع كل جديد على الباش فيسبوك والكونت انستغرام وميديكال ستور. لأكثر معلومات كلمونا على 53 30 666. برا فارماسي وميديكال ستور مساكن، شوف الدنيا زينة.
2: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
3: النهار على صباحه، النهار على صباحه مع كمال من 7 للـ10.
0: رجعنا لكم من جديد مستمعينا الكرام، توا 7:31 على موجاتنا. صباح الخيرات لكل ما التحق بنا لقاية ذي 99.8 هذه الفريكونس متاعنا، تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير وإلى عدخوة WRMFM.net. بعد شوية ملحمزين يقول طلعت شمسة، جميلة برشا كلمات الأغنية بعد شوية.

ان شاء الله نهاركم اسعد ليميت. نقولوا صباح الورد سيوسف ابراهيم، نهارك سعيد مبارك يا سيوسف، يقول صباح الخير كمال، نهارك طيب. يحب يهني بنته الدكتوره كريمه ابراهيم بمناسبه عيد ميلادها، نقول لها عيد ميلاد سعيد يا دكتوره، ان شاء الله كل عام وانت بالف خير، ربي يفضلها لك سيوسف ويفضلك كل عائله.

0: يقولوا صباح الورد استاذنا سي الحبيب العذيري، صباح الجمال يقول ويوم السعاده، ان شاء الله صباحك فل وياسمين استاذنا العزيز، ومرحبا بكم في الاستماع. نمشيوا لقيه هذيا نكملوا مع الجزء الثاني من 24 في دقيقتين.
1: 24 في دقيقتين.
0: في 24 في دقيقتين نواصلوا في الجزء الثاني ومع أخبارنا الوطنية، وإن تناول رئيس الجمهورية قيس سعيد في اللقاء الذي جمعه يوم أمس الاثنين 5 أكتوبر برئيس الحكومة سارة زعفران الزنزري ووزير التشغيل والتكوين المهني رياض شود، تناول المراحل اللي تم قطعها لتطبيق أحكام القانون عدد 18 لسنة 2025 المتعلق بأحكام استثنائية لانتداب خريجي التعليم العالي اللي طالت بطالتهم بالقطاع العام والوظيفة العمومية. تعرض رئيس الدولة إلى عديد الأسباب اللي تراكمت على امتداد عقود من الزمن، وفي مقدمتها الانتدابات اللي تمت على أساس شهائد مدلسة أو دون

0: يكون المنتدب متحصل على الشهادات العلمية اللي تخول له المشاركة في عمليات الانتداب. قال إنه الأمر تجاوز ذلك وأصبحت الشهادة الوحيدة إن صحت تسميتها شهادة هي الانتماء إلى هذه الجهة أو تلك حسب نص بلاغ رئاسة الجمهورية. وأكد رئيس الدولة إنه العاطل عن العمل اليوم لم يكن عاطلا بإرادته، بل تم تعطيله نتيجة ممارسات وعمليات يعلمها الجميع فضلا عن الامتيازات اللي منحت واللي أديت إلى إهدار المال العام. فقد حرم يقول صاحب الحق من حقه ومنحت لمن لا حق له حقوق غيره. وأوضح إنه هذه المرحلة ليست مرحلة سجل، إنما هي مرحلة عمل وصدق وتعفف ووفاء. وأشار إلى إنه الشعب اللي قدم الشهداء من أجل الاستقلال والعزة ومن أجل الشغل والحرية والكرامة والوطنية أظهر وعي عميق وثابت ولن تتقطع به السبل. وأضاف رئيس الجمهورية حسب نص البلاغ إنه الشعب التونسي شق طريقه ولا يزال يشقه صامدا، ولن تثنيه الصعاب ولا الشقاق ولا التقلب ولا التلون بكل لون، وإنه رايته ستظل راية الوطن العزيز رمز العزة والسيادة. هو يقوم بعمليات فرز يفضح بها من أغرتهم أموال العمالة ولا يطيب لهم العيش إلا في دوائرها. وأكد رئيس الجمهورية أن الشعب سيحقق ما يريد مهما كانت التحديات والعراقيل، وبش يتم الوفاء بالعهد عهدا بعد عهد. ويقول أن العهد كان مسؤولا حسب نص بلاغ رئاسة الجمهورية. مواصل معكم في 24 في دقيقتين توا 7:07.
1: 24 في دقيقتين، 24 في دقيقتين.
0: وزارة الداخلية تقول حملات دورية لمنع تواجد القصر بالمقاهي والحانات. أكدت وزارة الداخلية أنها باش تتولى تطبيق القانون لحماية الأطفال ومنع القصر من التواجد في القهاوي والحانات، وذلك عبر تنظيم حملات ترتيبية دورية على هذه المحلات بمختلف ولايات الجمهورية لضبط المخالفين وزجر المتجاوزين. ووضحت الوزارة في رد على سؤال كتابي للنائب حاتم اللباوي حول الإخلال في تطبيق القانون بخصوص تواجد القصر بالقهاوي والحانات واستهلاكهم للمخدرات وللكحول، نشره مجلس نواب الشعب أمس الاثنين على موقعه الرسمي، إنه الأجهزة الأمنية تعمل على تأمين محيط المؤسسات التربوية بكامل تراب الجمهورية للتصدي لمختلف جرائم العنف والمخدرات وبث الطمأنينة لدى الأسرة التربوية. وأضافت إنه أجهزتها تتدخل بصفة عاجلة عند رصد أي استغلال للأطفال أو تهديد لسلامتهم، وتتخذ الإجراءات القانونية بالتنسيق مع النيابة العمومية، وبش يتم اتخاذ قرارات غلق المحلات والمقاهي المخالفة. في خبر آخر، تنظم وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن تظاهرة تحت عنوان ساعة وقاية نهار الخميس بعد غدوة أمام المؤسسات التربوية وعدد من مراكز التكوين المهني والمؤسسات الجامعية بمختلف ولايات الجمهورية. وتهدف هذه التظاهرة إلى وقاية وحماية الأطفال من مختلف الظواهر والسلوكيات المحفوفة بالمخاطر اللي تهدد سلامتهم وتوازنهم النفسي والجسدي، وتوعية التلامذة والطلبة والعائلات بأهمية التوقي من المخاطر في مقدمتها مخاطر المخدرات والمواد المؤثرة عقليا والإدمان على الشاشات، وتنمية مهارات الحياة وخاصة مهارة الرفض ومقاومة ضغط الأقران، وفق بلاغ صادر يوم أمس عن الوزارة. كما تسعى تظاهرة ساعة وقاية لتعزيز وعي الأولياء والعائلات ودورهم الرقابي لضمان إبحار آمن للأطفال في الفضاء الرقمي، ودعم قدرات الإطار التربوي والجامعي على ملاحظة العلامات السلوكية المساعدة على الكشف المبكر لمخاطر الانزلاق في السلوكيات المحفوفة بالمخاطر، وتوحيد الخطاب الاتصالي الوطني بين مختلف الهياكل الحكومية والنسيج الجمعياتي الجاوي والمحلي. وباش تكون ساعة وقاية فضاء جامع للأسر والتلاميذ في محيط المؤسسات التربوية للاستماع والإنصات والمرافقة والنصح وللتحسين والتحسيس والتوعية بهدف الوقاية من السلوكيات المحفوفة بالمخاطر وسبل الوقاية منها. أعلنت وزارة تكنولوجية الاتصال عن جملة من الإجراءات الجديدة الرامية إلى تعزيز حماية الأطفال على شبكة الإنترنت، وذلك في إطار توفير فضاء رقمي أكثر أمان للأطفال ومساعدة الأولياء على متابعة استخدام أبنائهم للإنترنت. الإجراءات هذه تأتي استنادا إلى قرار الهيئة الوطنية للاتصالات المؤرخ في 10 جوان 2026، واللي يلزم مزودي خدمات الإنترنت باش يوفروا حد أدنى من آليات الرقابة الأبوية لحماية الأطفال من المحتويات غير الملائمة. تتمثل أبرز هذه الآليات في تمكين الأولياء من تصفية عناوين المواقع غير المناسبة من خلال قائمة سوداء، إلى جانب توفير إمكانية إدارة الأجهزة المتصلة بالشبكة والتعرف عليها، وكذلك تحديد أوقات النفاذ إلى الإنترنت. كما يلزم القرار مزودي خدمات الإنترنت باش يعلموا المشاركين بوجود خدمات الرقابة الأبوية المتاحة، كيفية تفعيلها أو إلغائها واستعمالها، مع تمكينهم من دليل أو وثيقة توضح خصائص هذه الخدمات وطريقة إعدادها واستخدامها. تعقد لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة وشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة بمجلس نواب الشعب اليوم 3 جلسة لمواصلة النظر في مقترح القانون المتعلق بتنظيم إحداث محاضن ورياض الأطفال. ويهدف المقترح إلى تنظيم إحداث محاضن ورياض الأطفال وتسييرها وتحديد هيكل الرقابة والإشراف عليها وضبط العقوبات المستوجبة في صورة الإخلال بأحكام هذا القانون ونصوصه التطبيقية وفق ما ورد بالفصل الأول منه. واصلنا معكم في 24 في دقيقتين.
1: 24 في دقيقتين. 24 في دقيقتين.
0: وحدات الحرس الوطني تطيح بشبكة دولية تنشط في مجال نقل وترويج المخدرات. تمكنت فرقة الأبحاث والتفتيش ببن عروس وفرقة الأبحاث والتفتيش بنابل من حجز 14835 قرص مخدر، وأيضا تمثال يعتقد أنه أثري والاحتفاظ بمروج مخدرات مغاربي الجنسية وفتاة، وذلك من أجل تكوين شبكة دولية تنشط في مجال نقل وترويج الأقراص المخدرة، إلى جانب إدراج شخص تونسي بالتفتيش. إيش عنا اليوم في 24 في دقيقتين؟ توا 8 غير 4.
1: 24 في دقيقتين. 24 في دقيقتين.
0: عليكم معنا في الاستماع فاصل موسيقي ثم راجعين معكم. هذا ملحن زي ملحم زين يقول طلعت شمس، راجعين معه.

0: من حمزي اللي خلطنا حتى للسبعة واربع واربعين دقيقة على موجات رجو أنا ما فهم. خليكم معنا لقي تذين وصل معكم متابعتنا في النهار على صبيحوا
1: النهار على صبيحو.
0: نذكركم اليوم فما يوم مفتوح لتقصي سرطان الثدي. نحكي وفي أمساكن تتواصل الحملة هي على طول شهر أكتوبر. أكتوبر الوردي في إطار الفعاليات إذا نمتع أكتوبر الوردي ينظم اليوم 3-6 أكتوبر مركز الصحة الأساسية بجنين حواس. نحكي على المستوصف متاع جنين حواس. هوك الناس اللي تسمع فينا قريبة المستوصف متاع جنين حواس فإنه اليوم فما يوم مفتوح لتقصي سرطان الثدي من 8 صباحا إلى 1 ظهرا. تنجموا تكونوا حاضرين. إذا انسى اللي يسمعوا فينا تنجموا تمشي وتتقصوا اليوم تحت شعار الشهر ذي يد بيد ضد سرطان الثدي. عافانا وعافاكم الله وربي يشفي الجميع. ذكروا اليوم بداية من 8 في المستوصف متاع جنين حواس وتنجموا تمتعوا بالخدمات هذه وهذا شعنا في متابعتنا. يلا 7:45 دقيقة ديما معكم في النهار على صبيحوا.
1: النهار على صبيحوا.
0: هات شوية رقم اليوم متابعتنا أكيد متواصلة ما يفوتكم شيء. راجعينا
1: النهار على صبيحوا يرجع لكم بعد شوية. النهار على صبيحوا مقيد في شهر على نارم فام جديد عند لندورسي موتورز في مساكن سيرفيس كاروسري اي بانتيغ اوتو. نوفر لكم احسن المختصين ومواد عاليه الجوده لتلاء السيارات والكولور حسب الطلب والنتيجه كرهبتك ديما جديده. وصيف السنه مع لندورسي موتورز تمتع بتخفيض 25% كاملين على العجالي ونتلقاو عنا احسن الماركات العالميه وزيد مع كل فيدونج دياغنوستيك جراتوي. لندورسي موتورز في مساكن طريق سوسه قبل القنطره. ولاكثر معلومات كلمونا على 21-766-667 وإلا 22-744-755. مهمتنا في بيساغرو نسهلوا لك كل التفاصيل مع خبرة السنين في مجال البعث العقاري. في بيسا نوفروا لك عروض متنوعة في مواقع مختلفة وتلقاو لريزيدونس متاعنا في سوسة الرياض الخامس في الساكن الطريق 30 وعلى البحر في هرقلة وفي القروان الزربية. بيسا جروب أدريس واحدة وعناوين متنوعة وعلى ذمتك يكيب تعاونك باش تعمل أحسن اختيار. باش تعرف أكثر كلمنا على الرقم 96-295-ألف وإلا 93-299-ألف وزورونا على الكونت فيسبوك والكونت انستغرام بيسا جروب. يقولوا قريت نقولوا الادريس رقم واحد اللي تخو ميناجي والايتك. وعند قريت تتمتع باحسن سوم باش تشري بالحاضر زيد حتى بالتقسيط تتمتع باحسن عرض زيادة على خاطر عند قريت التقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا في مساكن شارع الطيب حشيشة بحذا بوتيكو ريدو انفو لاين 29-052-053.
2: قريت لاسعاد كل بيت.
3: يا ناس يا حضار يا ناس الخير والخيار. حكايتنا اليوم على اللي عمر في الدار وتلقى عنده أحسن أفار. للي يحب يبدل الكوجينة والأثاث وحتى شبابك وبيبان الدار شريك تمساكن الأخشاب ومشتقاته وين تلقاو سي عماد بوهلال اللي يوفر لكم الجودة والضمان الخدمات والإتقان. أجود أنواع اللوح MDF هايكلوز بارتيكول وفما عنا النوع اللي تحب خشب للتصنيع وحتى البناء وكل شيء موجود عنا لهنا. ما لا تخمم ولا تحير تلقانا في طريق المستير بعد جامع الرحمة. وإذا كانت تحب تتصل بينا رقم الهاتف على ذمتكم 98-240-863 وإلا 96-455-444. وختمتنا على التيك توك حطيناها سوسيتي مساكن بوا بالفيديو وريناها. ما لفيش تستنى تلقى عنا اللوح اللي تتمنى وإن شاء الله بالعمار.
1: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71-134-396 او 29-29-66-68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
4: النهار على صبيحه النهار على صبيحه.

0: جمال من 7 للـ10.
1: رجعنا لكم من جديد مستمعين الكرام، 7:53 على موجات راديو رام فام، طريق السلامة لكل مستعملي الطريق. إن شاء الله ربي معكم، ربي يوصلكم المقاصدكم سالمين سيسر. وإحنا قدام المؤسسات التربوية لنتزموا بالسرعة المحددة اللي هي 30 كيلومتر في الساعة، وأيضا نحاولوا أنه نساعدوا روحنا ونخليوا المجال أيضا للمترجلين ولوليداتنا وبنيتنا باش ينجموا يدخلوا للمؤسسات التربويه نتاعهم بالسلاسه، ونحاولوا انه ما نمثلش كمش نقفوا بعيد شويه ونمشيوا اختوات على ساقينا ما فيها باس، اذا ونسهلوا على بعضنا وربي يوفق الجميع. نصبحوا على الانترنت دائما اللي قاعدين يتفاعلوا معنا، مدام جميله قريت صباح الورد قل صباح النور والسرور لكل الفريق، نهارك سعيد صفاء وسليتي، نهارك طيب نور صباح النور، نهارك اسعد لعميت منجية كريفة زرلي صباح الورد، أيضا نادية وصيفي وكل مستمعين سيرين بن جيمة تقول صباح الورد والفل والياسمين أحلى إذاعة مرحبا لله. تقول اليوم عيد ميلاد بوها فتحي بن جيمة، تقدم له تحية تقول من أعماق قلبها، تقول له راني نحبك برشا يا بابا يا غالي، ولين حيك علينا وربي يخليك تاج على روسنا، وتحب غنية مرتضى أنت بابا هكا، أي حتى هذه حلوة برشا. أي نقول لكم كل الأباء تحية ليكم، ونقول له زيدا عيد ميلاد سعيد فتحي وكل عام وانت بألف خير.

لكم كل الأباء 7:55 دقيقة لقية ذي يكون عنا موعد مع رقم اليوم. رقم اليوم رقم اليوم رقم اليوم هي نسبة مئوية 5.6%. التضخم في تونس وصل 5.6% وهيت نشوفوا أكثر دلالات الرقم هذا والنسبة المئوية هذه. بلغت نسبة التضخم عند الاستهلاك العائلي 5.6% خلال شهر سبتمبر اللي تعدى وفق آخر معطيات المعهد الوطني للإحصاء. سجل مؤشر أسعار الاستهلاك ارتفاع شهري بنسبة 0.8% مقارنة بأوت 2026 مدفوعا أساسا بارتفاع أسعار التغذية والمشروبات ب 2.1% والتعليم ب 3.9% إضافة إلى الأثاث والتجهيزات والخدمات المنزلية ب 0.5%. على أساس سنوي ارتفعت أسعار التغذية والمشروبات ب 8.4% وشملت أبرز الزيادات الدواجن ب 16.5%، الغلال الطازج ب 16.3%، لحوم الضأن ب 14.6%، لحوم البقر ب 13%، والخضر الطازجة ب 12.9%، والأسماك الطازجة ب 10.4%. في المقابل سجلت الزيوت الغذائية تراجع ب 4.1% على أساس سنوي، كما ارتفعت أسعار المواد المصنعة ب 4.8% نتيجة خاصة لارتفاع أسعار الملابس زادة والأحذية ب 9.2% ومواد التنظيف ب 5.1%. الخدمات زادة ارتفعت أسعارها ب 4.2% مدفوعة خصوصا بارتفاع أسعار خدمات النزل ب 14.7%، واستقر التضخم الضمني أي التضخم دون احتساب الطاقة والتغذية عند 4.9%. إذن هذه بعض الأرقام إذن بخصوص التضخم في تونس، وعموما نلقاو نسبة التضخم عند الاستهلاك العائلي بلغت 5.6% خلال شهر سبتمبر وفق آخر معطيات المعهد الوطني للإحصاء. إيش عنا في رقم اليوم؟ رقم اليوم رقم اليوم خليكم معنا في الاستماع 7:57 دقيقة على موجات راديو رام اف ام. اش عنا فضل شاكر محمد شاكر، اذا نسمع الاغنية بعد يكون عنا موعد مع ريم سبور عودة على ابرز الاخبار الرياضية مع مهدي. احنا مكملين معكم مشوارنا، ساعتنا الجاية ما تبعدوش.

0: على صباحه يرجع لكم بعد شوية. النهار على صباحه
1: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8
0: بقية الشهر على ميرم افام.
2: خويا شنية حاجتك انت؟ فريجيدير، غاز، تلفزة، ميكرووند، بورتابل، اي حاجة تتبرنشة في بريز موجود عندك قريب. ومش من اليوم، نحكي لك على خبرة عمرها 68 سنة، من عام 1958 تونس استقلت منه وقريت حل منه وتخلى ديار التوانسة الكل، فبحيث تستحق الحاجة أنا بحذاك كامل تراب الجمهورية وعلى قريت بوانتين. انت اختار ونحن نجيبه لك حتى للدار. طول عاد ومرحبا بيك عند قريت.
3: الفرصة تتجدد بقصر المعارض بالساحل مع معرض الموبيليا والمفروشات دارنا من 2-12 أكتوبر. لو ديزاين كي فو غسامبل افيك دي غميز توصل حتى 40%. ملا إيجا بحذنا وجهز دارك وزيد شارك في التيراج السور اللي فيه 2000 دينار هدية من 2-12 أكتوبر بقصر المعارض بالساحل الساحلين المنستير بجانب الملاحة.
4: لجميع إعلاناتكم على راديو أرم أفام كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرم أفام.
0: أرم أفام
1: في ساكن في سوسة. تونسنا.
0: عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو أرم أفام. راديو أرم أفام. أرم أفام ديما معاك ديما معاك.
5: صباح الخير، صباح النور. في نشرتنا الرياضية انعقد البارح بمقر ولاية صفاقس جلسة عمل خصصت لبحث سبل تأهيل ملعب الطيب المهيري وفق مقاييس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، وذلك بحضور ممثلين على الجامعة التونسية لكرة القدم وولاية صفاقس وبلدية صفاقس أيضا والمندوبية الجهوية للشباب والرياضة. وتناولت الجلسة الجوانب الفنية واللوجستية المرتبطة بعملية التأهيل قبل إجراء زيارة ميدانية للملعب لمعاينة مدى جاهزيته واستجابة أيضا لمتطلبات كراس شروط الاتحاد الإفريقي. وأكدت الجامعة مواصلة دعمها ومرافقتها الفنية لأشغال التهيئة مع تكثيف اتصالاتها بالاتحاد الإفريقي وسلطة الإشراف بهدف تسريع إجراءات المصادقة وتأهيل الملعب بما يتيح احتضانه للمقابلات القارية في أفضل الظروف. انتهت مباراة المنتخب الوطني التونسي لأقل من 23 سنة أمام نظيره البنيني البارح بفوز البنين بنتيجة هدف دون رد لحساب إياب الدور الأول من تصفية كأس أمم إفريقيا 2027. ورغم الهزيمة المنتخب التونسي يضمن تأهله إلى الدور المقبل من التصفيات مستفيد من نتيجة مباراة الذهاب 2-0 ليواصل مشواره نحو التأهل إلى النهائيات القارية. تدور يومي السبت والأحد 10 و11 أكتوبر مواجهة الجولة الخامسة ذهاب من بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم وفق البرنامج التالي. يوم السبت 10 أكتوبر بداية من ماضي ساعتين ونصف الترجي الرياضي التونسي في مواجهة الأولمبي البيجي. النادي البنزرتي يستضيف الاتحاد المنستيري، اتحاد بنجردين يستضيف النادي الإفريقي. التقدم الرياضي بساقية الدير في مواجهة النادي الصفاقسي. الدفعة الثانية من المقابلات باش تكون نهار لحد 11 أكتوبر 2027 بداية من ماضي ساعتين ونصف الترجي الجرجيسي في مواجهة أمل حمام سوسة. النجم الساحلي يستضيف نادي حمام لانف. نجم المتلوي في مواجهة الملعب التونسي وشبة العمران تستضيف مستقبل المرسى. مادام نحكيو على النجم الساحلي وين باش يستضيف الملعب الاولمبي بسوسه مواجهه الجوله الخامسه ذهاب بين ليتوال ونادي حمام لانف، ومن المنتظر ان تشهد هذه المقابله حضور المنتدب الجديد لفريق النجم الرياضي الساحلي النيجيري كينغسلي دو بعد تاهيله وجاهزيته لخوض المقابلات الرسميه. نذكروا انه النجم الساحلي تعاقد مع ايدو يوم 20 سبتمبر في اليوم الاخير من سوق الانتقالات الصيفي. من جهته أعلن مستقبل المرسى عن تبديد عقد لاعبه أمين الله بن حميدة وأمضى بن حميدة لموسم إضافي ليصبح عقده متواصلا إلى غاية موفى جوان 2028. ذكروا أن بن حميدة انتقل للقنوية منذ موسمين. أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الكاف أنه ملعب مازامبي في ليوبومباتشي باش يستضيف مباراة ذهاب الدور التمهيدي الثاني بين تي بي مازامبي الكونغولي والنادي الإفريقي يوم 17 أكتوبر. وأوضح الكاف في بلاغه عن تعيين المباراة هذه أنها ستتلقى بداية من ماضي ساعتين بتوقيت تونس. نذكر أن مواجهة الذهاب في الكونغو الديمقراطية ستدور بصفيرة الحكم الدولي الموريتاني دحان بيدا. تدور يومي السبت والأحد 10 و11 أكتوبر مقابلات الجولة الثالثة من منافسات بطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم، بداية من ماضي ساعتين ونصف. المجموعة الأولى المقابلات باش تكون يوم السبت 10 أكتوبر، مستقبل سليمان في مواجهة مجرين، نجم الخليدي يستضيف الرالوي، الملعب السوسي في مواجهة بعث بوحجلة، مكرم مهدي يستضيف هلال مساكن، نادي محيط قرقنة في مواجهة كوكب عقارب، ومستقبل جابس في مواجهة هلال الشابة. مقابلات الأحد 11 أكتوبر بالنسبة للمجموعة الثانية، المجموعة الأولى عفوا، سبورتينغ بنعروس اتحاد تطاوين. بالنسبة للمجموعة الثانية المقابلات باش تلعب أيضا على دفعتين نهار السبت 10 أكتوبر، هلال إرديف في مواجهة النادي القربي، نهار الأحد 11 أكتوبر جمعية ريانة في مواجهة القلعة الرياضية، أولمبيك الكيف يستضيف قواف القفصة، المكنين في مواجهة جندوبة الرياضية، شبة القيروان في مواجهة اتحاد قصور السيف، أمل بوشمة يستضيف في الملعب الجيبسي، وأولمبيك مدنين في مواجهة مستقبل القصرين. كما ذكرنا مع بداية الأخبار هذا أنه كل المقابلات تنطلق ماضي ساعتين ونصف. في دوري الأمم الأوروبية نحكيه على نتائج المقابلات البارح، في المسار الأول فرنسا فازت على بلجيكا 4-1، وإيطاليا انتصرت على تركيا 3-1. في المسار الثاني نلقاو المنتخب البوسنة فاز على بولونيا 1-0، إيرلندا الشمالية فازت على جورجيا أو تعادلت مع جورجيا 0-0، رومانيا انهزمت على أرضية ميدانها في مواجهة منتخب السويد 1-0، أوكرانيا هزيمة في مواجهة منتخب مجر 2-1. في البرنامج اليوم في المسار الأول بداية من 8:15 إنجلترا تواجه التشيك، وكرواتيا في مواجهة إسبانيا. في المسار الثاني نلقاو اسكتلندا في مواجهة سلوفينيا، وسويسرا في مواجهة مقدونيا الشمالية. كل المقابلات كما ذكرنا تنطلق 8:15. نكملوا مع الباسكيت، برنامج المقابلات الجولة الرابعة من بطولة النخبة لكرة السلة اللي باش تلعب يوم غد الأربعاء، بداية من مطلثة نادي الإفريقي في مواجهة الملعب النابلي، 6 متاع العشية باقي المواجهات، الاتحاد المنستيري نادي حمام سوسة، النجم الراتسي اتحاد الأنصار، شبيبة المنازة في مواجهة الشبيبة القيروانية، الدالية الرياضية بيغرومبالية في مواجهة النادي الصفاقسي، ونجم حلق الواد في مواجهة النجم الساحلي. أكثر أخبار بأكثر تفاصيل موجودة متواصلة عبر موقعنا www.rmfm.net.
6: ديما أكثر أخبار بأكثر تفاصيل، أخبار بأكثر تفاصيل موجودة متواصلة على www.rmfm.net.
1: rmfm في ساكن في سوسة، تونسنا
7: تونسنا من القلب للقلب.

0: القلب للقلب العشرة غير درجين.
1: كل سنة وانت طيب.
0: من القلب للقلب للقلب.
2: في وقت تكثر فيه الأسئلة، تتعدد الروايات، وتغيب أحيانا الحقيقة بين التفاصيل ألقى الناس يقربكم من الحدث. نستمع لكل الأطراف ونضع الملفات تحت المشهر من الشأن العام إلى المشاغل اليومية، من الخبر إلى كامل الحقيقة. ألقى الناس، جرأة في الطرح ودقة في المعلومة. ألقى الناس مع مهدي الساحلي على رمى فام.
3: إرم ماجازين، الموعد اللي يجيكم ديما من الاثنين للجمعة من ماضي ساعتين للخمسة. إرم ماجازين، العشوية اللي ترافقكم بالأخبار، الموسيقى والضيوف. ومعانا ما يفوتك شيء ملا عدل الموجة، واسمعنا على 99.8 ولا على 3w.rmfm.net، وخليك إين مع إرم ماجازين.
0: إرم فام
3: في ساكن
0: في سوسة.
3: تونسنا
0: الناس بكري قالوا النهار على صبحه ملا عدل الموجة يوميا على رمى فام. وعيشوا الصبحية، تبع الأخبار، تعرف شنو اللي صار وما يفوتك شيء. سبور، الموزيكا، ضيوف وحوارات، والدورة في المرشي، وبالطبيعة إدبارات وكادوات. هذا وأكثر في النهار على صبحه مع كمال، من الاثنين للجمعة، من السبعة للعشرة.

0: صباحو يرجع لكم بعد شوية. النهار على صباحو بقية الشهر على نرم افام. في بالك اللي مع دريم زوم تنجم تعمل اقوى فار في بنيان الدار؟
1: راه بربي يقول لي كيفاش.
0: دريم زوم تحط على ذمتكم ايكيب كامله تقوم بالقياسات اللازمه والتصميم والتصنيع والتركيب، الكل ما تستحقه في دارك من شبابك ولا بيبان عليه من يوم، وزيد مابل الدار الكل على القياس بديزاين مودرن وعلى كيف كيفك. تحب تعرف اكثر؟ زورونا في مساكن الطريق صفاقس بحذا كيوسك دكار، ولا تنجموا تكلمونا على الرقم 24 763 714.
2: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
0: ارم اف ام
3: في مساكن
0: في سوسه.
3: تونسنا
0: تونسنا
4: النهار على صبيحه.

0: بالعشرة. رجعنا لكم من جديد مستمعينا الكرام، تو 8:04 على موجات راديو رام اف ام في ساعتنا الثانية. أكيد يتواصل المشوار، كنا نسمع في مهدي في الأخبار الرياضية ثانية ودقيقة سيسم بداية من التسعة. ساعتنا الثانية أكيد متابعتنا متواصلة، فقراتنا متواصلة أكيد بالمعلومة بالأخبار. إذا تلقاو معنا إن شاء الله الإفادة، ومرحبا بكم في الاستماع حتى للعشرة، ومرحبا زيد بكل تفاعلاتكم على صفحتنا على الفيسبوك راديو رام اف ام بيبليكاسيون نهار الاصبح. مدام نبيلة زجر بوجي تقول صباح الورد، غران بونجور تقول دو باري، مرحبا بك يا ليلى، ومرحبا بكل مستمعينا خارج تونس على خوا www.ramfm.net، وتحيه لكل جاليتنا المقيمه في باريس والمقيمه في فرنسا وين ما كان يخلط لكم صوتنا. ربي يعينكم وان شاء الله متونسين معنا، ونخفوا عليكم شويه الغربه هكا عبر موجات راديو مساكن وبرنامج النهار على صباح. هو نمشيو لقيه ذيك العاده لفقره تعيش وتسمع.
1: تعيش وتسمع، تعيش وتسمع.
0: نحكيو على كفاءة تونسية متميزة، نحكيو على عالم تونسي اسمه مهدي بنا. سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بتونس كتبت مسلطة الضوء على كفاءة تونسية تسهم في دفع الاستكشاف نحو القمر، وذلك بمناسبة الأسبوع العالمي للفضاء. العالم التونسي مهدي بنا قاعد يقود في مشروع محطة رصد البيئة القمرية اسمه الأماس، اللي اخترته وكالة ناسا ضمن برنامجها أرتميس. ويهدف المشروع إلى قياس الزلازل القمرية بالقرب من القطب الجنوبي للقمر، لمساعدة العلماء باش يفهموا بنيته الداخلية بشكل أفضل، ودعم الجهود الرامية إلى إرساء وجود مستدام على سطح وجود أمريكي مستدام على سطحه، ويبرز عمله مساهمة الخبرات التونسية في الاستكشاف الأمريكي الفضاء، ويلهم زاد الجيل القادم من العلماء والمستكشفين إذن في المستقبل. نحكيه على كفاءة تونسية أشادت بها سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بتونس. نحكيه على عالم تونسي مهدي بنا.
1: تعيش وتسمع، تعيش وتسمع.
0: أكيد الكفاءة التونسية تشع بارتو في العالم في كل المجالات تقريبا. 8:22 دقيقة، خليكم معنا ديما في الاستماع، راجعين بعد شوية مع جرايدنا، خليكم معنا دائما برونشي تسمع في النهار على صباح. هو

0: جمال من 7 للـ10.
1: رجعنا لكم من جديد مستمعينا الكرام، 8:26 دقيقة على موجتنا، مواصلين معكم دائما مشوارنا لقيت ذي الموعد باش يكون مع أبرز ما تكتب في جريدنا لليوم.
0: أسمع ما نقرأ، أسمع ما نقرأ.
1: نبدأ معكم مع جريدة الشروق اللي في عددها اليوم في صفحتها رقم 3، رجعت للخبر اللي تفعلوا معه برشا التوانسة البارحة. إذن شرطة بملابس مدنية لرصد المخالفات المرورية في عنوانها تكتب الجريدة، وين تقول شرعت إذن إدارة شرطة المرور منذ نحو أسبوع في تجربة تعتمد تخصيص دوريات من الأعوان بالزي المدني لرصد المخالفات المرورية وتوثيقها بالتصوير. تم تحريرها آليا وتوجيهها إلى السائقين المخالفين. وأوضح العميد سامي رشيكو رئيس مدير إدارة شرطة المرور بوزارة الداخلية في تصريح إذاعي أن التجربة جاءت على خلفية ارتفاع المخالفات خلال فترات الذروة، خاصة في النقاط اللي لا يتواجد فيها أعوان بالزي الرسمية، وأكد أن هذا الإجراء يخوله القانون وأن الصور يمكن اعتمادها كوسيلة إثبات عند الاعتراف على المحضر. وأشار إلى أنه دوريات الزي المدني تعمل وفق برنامج أسبوعي لتحديد النقاط اللي تتطلب مزيد من المراقبة، وشملت التجربة المركز العمراني الشمالي وشوارع العاصمة، إلى جانب نقاط تشهد تجاوزات متكررة على مستوى حركة المترو منها السكة الرابطة بين أريانا وسكرة. وأضاف أنه اعتماد التصوير يمثل مرحلة انتقالية في انتظار استكمال تركيز كاميرات المراقبة المخصصة لرصد المخالفات المرورية. في شروق أيضا نقرأ وفي نفس الصفحة، غدوة استنتاق موقوفي حادثة ولما يعرف بحادثة الملسين.

قد تكشف معطيات جديدة. وأضاف محدث الشروق أنه لم يتم بعد استنتاق الضحية بسبب وضعيتها الصحية والنفسية، ويشار إلى أنه قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس 2 أصدر مؤخرا بطاقة إيداع بالسجن في حق جميع الموقوفين في قضية اغتصاب والاعتداء على فتاة تبلغ 16 سنة بمنطقة الملاسين، بينهم فتاتين وممرض وشقيق أحد المتهمين وصاحب المنزل. تم تحديد يوم غد 7 أكتوبر موعد للاستنتاقات التفصيلية. مواصلين معكم ديما في متابعاتنا. إذن من الشروق ننتقل إلى جريدة الصباح. الصباح نقرأ في صفحة رقم 2، وزارة الداخلية تنظيم حملات دورية لمنع القصر من التواجد في المقاهي والحانات وزجر المتجاوزين. أيضا من جريدة الصباح نقرأ إذا من الأخبار الأخرى، نحكي على في لجنة التشريع العام في البرلمان استئناف التصويت على فصول مقترح القانون المتعلق بالمستشار الجبائي. كذلك في الصباح نقرأ عدة أخبار أخرى، منها حوار مع المهندسة بالمعهد والمهندسة بالمعهد الوطني للرصد الجوي. تقول لجريدة الصباح في صفحتها رقم 4، تواصل التقلبات الجوية ونزول الأمطار بعديد الجهات إلى حد هذا الموعد هو حسب يعني المعطيات، فإنه صحيح الأجواء كما قاعدين نعيشوا فيها مرتفعة درجات الحرارة، ولكن الحديث على إنه فما إمكانية متاع تقلبات جوية باش نعيشوها خاصة الأيامات الجاية بعد غدوة، يعني بداية من نهار الخميس والعشرية الثانية من شهر أكتوبر، فما إذن إمكانية متاع تقلبات جوية وأمطار منتظرة. هذا إذن المقال وتفاصيله تلقاه في الصفحة رقم 4 لجريدة الصباح في عددها اليوم. في جريدة الشروق في صفحة رقم 15، إذا نقرأ بحوالي 28.1 مليار دينار الكمبيالة تستعيد مكانتها بعد تنقيح قانون الشيكات. وإن بدأت الكمبيالة حسب ما ورد في الشروق اليوم تستعيد حضورها في المعاملات التجارية والمالية في تونس في وقت تواصل فيه تراجع استعمال الشيك منذ دخول الإصلاحات الجديدة المتعلقة به حيز التنفيذ. وتظهر أحدث معطيات البنك المركزي التونسي ارتفاعا في استعمال الكمبيالة ضمن عمليات المقاصة الإلكترونية، خصوصا في المعاملات المؤجلة بين المؤسسات والمهنيين. وبحسب بيانات نشرية الدفعات بالأرقام في تونس الخاصة بالنصف الأول من سنة 2026، تمت معالجة 2,400,000 كمبيالة عبر منظومة المقاصة الإلكترونية بقيمة جملية بلغت حوالي 28.1 مليار دينار، وسجل عدد الكمبيالات المعالجة ارتفاع بنسبة 11.4% مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2025، فيما زادت قيمتها بنسبة 9.7%. هكا نلقاو الكمبيالة أصبحت ثاني وسيلة دفع من حيث القيمة ضمن وسيلة الدفع الخاضعة للمقاصة الإلكترونية بعد التحويلات البنكية، وين مثلت نحو 25.6% من القيمة الجملية للعمليات مقابل 22% بالنسبة إلى الشيكات. نختم جولتنا إذن مع أبرز المقالات والعناوين. نحكي على تاريخ اليوم، تاريخ 6 أكتوبر، نحكي على 53 عام على نصر أكتوبر يوم تحطمت أسطورة الماء يوسف كسمير واحم جيش الكيان الصهيوني، الجيش الذي لا يقهر. لكن نحكي على يوم 6 أكتوبر مناسبة إذن تحيها مصر اليوم، نحكي على الذكرى 53 لانتصارات أكتوبر، نرجع بكم العام 1973 هي مناسبة تستعيد فيها الذاكرة المصرية والعربية، واحدة من أبرز محطات الصراع العربي الصهيوني وقت اللي نجحت القوات المصرية والسورية في مباغتة الكيان وفتح جبهة جديدة في مواجهة واقع الاحتلال اللي فرضته حرب 1967. وبعد أكثر من نصف قرن لا تعود ذكرى أكتوبر إلى الواجهة باعتبارها حدث عسكري فقط، إنما باعتبارها زادها محطة أعاد تشكيل موازين الصراع، وأثبتت أن التفوق العسكري الصهيوني اللي ترسخ بعد هزيمة 1967 ما كانش واقع ثابت ولا يمكن تغييره. في وقت تستعيد فيه مصر ذكرى

0: العبور يبرز سؤال آخر فرضته التحولات اللي شهدتها المنطقة خلال العقود الأخيرة، وهو ماذا بقي من روح أكتوبر في العالم العربي في ظل انتقال عدد من الدول العربية من المواجهة إلى التطبيع مع الكيان المجرم، بينما ما زالت القضية الفلسطينية تبحث عن حلها. الكاتب والمحلل السياسي صهيب المريسقي في تصريح لجريدة الشروق يقول السؤال المطروح اليوم ما يتعلقش فقط بكيفية الاحتفاء بذكرى أكتوبر، وإنما بكيفية الحفاظ على معناها. اعتبر أنه تحويل الذكرى لمناسبة احتفالية متكررة دون الاستفادة من دروسها يؤدي إلى تفريغها من مضمونها التاريخي. وأوضح أنه العالم العربي قاعد يعيش اليوم في واقع جديد وشديد التعقيد تتداخل فيه الانقسامات والصراعات الداخلية والتحولات السياسية، في وقت اتجهت فيه الدول العربية إلى تطبيع علاقاتها مع الكيان المجرم، هو ما يفرض إعادة التفكير في معنى النصر والكرامة والسيادة في السياق العربي الرهن. هذا يشعلنا اليوم في أسمع ما نقرأ.
1: أسمع ما نقرأ، اسمع ما نقرأ.
0: من يوم سبع على موجات راديو رما فهم، ديما معكم في النهار على صبيح. هو
2: النهار على صبيح
0: وتابعتنا متواصلة بعد شوية من وقيت ذي نسمعوا عليا تقول قيل وزيني عامل حالة. رجعنا

0: كالوزيني عامل حالة 9:45 على موجات راديو رمفام. أحلى صباح لكل مستمعين الكرام، مرحبا بكم من جديد في الاستماع للنهار على صباح هو. النهار على صباحه. إذن لقية ذي باش نمشيو لفقرة ضيفنا لليوم.
1: ضيفنا اليوم
0: سعداء باستقبال الدكتور جابر بوزيين، رئيس الدائرة الصحية بي ام ساكن. دكتور صباح النور وشكرا لقبول الدعوة.
2: صباح الخير كل المستمعين.
0: إن شاء الله نهارك أسعد وأطيب الأيامات. في مساكن إذا تتواصل فعاليات أكتوبر الوردي، شهر التوعية والتقصي حول السرطان الثدي، عفانا عفاكم الله. وهذا الأسبوع نحن على موعد مع حملات جديدة للتقصي والتحسيس في إطار تقريب الخدمات الصحية من المواطنات والتشجيع على الكشف المبكر. إذا دكتور أكيد نحكي على زوز مواعيد هذا الأسبوع، لكن تقدم لنا فكرة على البرنامج الأسبوع هذا، وين باش يكون بالضبط التقصي؟
2: صباح الخير مرة كمال. هي في نطاق الأيامات المتواصلة، الحملة المتواصلة في شهر أكتوبر في الدائرة الصحية بالساكن. بعد اليوم هذا اليوم الثالث والحملة اليوم الثالث التقصي إن شاء الله اليوم في مركز الصحة الأساسية جناح واس. اللي تقريبا الصبحيه الكل حتى المدرسة ساعتين احنا والقبيل نتاع النساء. النهار السبت ما تبيل في النهار كان نهار جمعه، نهار السبت في المركز الصحي في الكنايس. فما موعد اخر اذا مش نحسب نهار لحتى بجمعه اليوم تبع الجمعه جاي النهار لحد ان شاء الله في المستوصف المرشي من الجنوب اللي قبل المرشي بشويه اللي تسمى مستوصف المرشي.
0: لحد ان شاء الله به يعني عنا اليوم وديجا حاليا توما في مستوصف جنين حواس. نهار قلت نهار الجمعه كيكا
2: نهار السبت بالكنيس،
0: نهار السبت
2: المركز الصحي بالكنيس.
0: نهار السبت في الكنيس، ونهار الاحد في المستوصف اللي بحذا المرشي اللوطاني.
2: هذاك هو
0: النهار الاحد. هذا بالنسبه للبرنامج الاسبوع هذا. اكيد دكتور نذكروا اللي الكشف المبكر ينجم يحدث فرق كبير في مسار المرض لا قدر الله ونتائج العلاج.
2: بالطبيعه هو التقصي المبكر هذاك الهدف نتاع الحمله نتاع اكتوبر روز اللي راهو قد ما نفيقوا به بكري. والتقصي المبكر تقريبا يعطينا نسبه شفاء 100%، اذا مش ما قلناش معنا حتى سكيل معنا العكس اللي التقصي المتاخر هو العواقب والمخلفات ثقيله الحق كما قلت لك اجتماعيا وصحيا وحتى ماديا.
0: والفئات اللي تدعونها بالخصوص الى المشاركه في هذه الحملات، وخاصه انه البعض ينجم يتردد في القيام بالفحص، يقعد يقدم ويوخر خايف دكتور بسبب النتيجه ولا غيره، شنو تقول لهم الانسان اللي يسمعوا فيك لقيت هذا؟
2: والله احنا بالنسبه لي احنا المخبب بالنساء الكل معناها في العاده من 30 عام ولا 35 اكثر، ما احنا نقبل اللي تشك في روحها واللي تحب تفقد روحها ولا النساء الكل معناها البالغات الكل تقريبا ما مرحبا بهم، مرحبا بهم ولا عنده واللي عنده تقريبا وتشتنوا في العائلة ولا ماذا بينا يجيوا أي واحد يشك في حتى من غير ما يشك في شيء يفقد روحه بعد رايجين يفقد روحه يتقصي نشوفوا يبحثوا التطبيقات والقابلات ويعلموه حتى للتوبالباسيوم معنا
0: الفحص الذاتي.
2: وديما نقول بربي ما هذا الهجس نتاع باش تطلع عندي حاجه ولا تطلع عندي بنفسك راهو خنطوتو، خاطر راهو قد ما نفيقوا بيه بكري قد ما كتبت حاجه بسيطه راهو نسبه الشفاء تقريبا قريبه لل 100%. خير من نقعدوا خايفين قدر ساعات نفيقوا بحاجه مخره ولا حتى الوسائل العلاجيه تولي تنقص وتولي كبيره برشا.
0: واضح دكتور. اذا ذكركم اللي الموعد وموجودين الفرق الطبيه ضمن الحملات نتاع اكتوبر الوردي اليوم في مستوصف جنين حواس من 8 تقريبا حتى الماضي ساعه تنجموا تلتحقوا النساء اللي اقرب للمستوصف تاع جنين حواس، نهار السبت في مركز الصحه الاساسيه بالكنيس، ونهار الاحد في المستوصف اللي بحذا المرشي اللوطاني مساكن الجنوبيه نهار الاحد 11 اكتوبر. ان شاء الله بالتوفيق لكم دكتور وشكرا لتدخلك معنا.
2: شكرا، نهاركم زين.
0: يلا نهاركم زين. هذا شعلنا مع ضيفنا لليوم.
1: ضيفنا اليوم ضيفنا اليوم.
0: التسعة غير ربع، خليكم معنا، ما ترجعوا ما تبعدوش لبعيد، بعد شوية راجعين أكيد معكم، راجعين مع أبرز التصريحات اللي اتقالت في 24 ساعة الأخيرة. ما يفوتكم شيء، ديما في النهار على صباحه. يلا مواصلين
3: النهار على صباحه، يرجع لكم بعد شوية. النهار على صباحه بقيت الشهر على لرم فام، 41 سنة وإحنا معكم، 41 سنة خبرة وجودة وتشكيلة واسعة من المنتوجات والأدوات وكل المستلزمات لخدمتكم ومشاريعكم. 41 سنة وكان كيوري عماد الصريدي بمسيكن، الوجهة المثالية للمهنيين الحرفيين وكل الحرفاء. وبالمناسبة هذه تحط على ذمتكم كان كيوري عماد الصريدي بمسيكن أسعار استثنائية وتخفيضات توصل 30% كاملين على كل عمليات البيع بالجملة ولا بالتفصيل، وزيدت توفر لكم خدمة التوصيل. كان كيوري عماد الصريدي بمساكن، طريق صفاقس أنفولاين 98 402 646.
1: بليسيتي
4: لجميع إعلاناتكم على راديو أرم فام، كلمونا على الرقم 71 134 396 أو 29 29 66 68، أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرم فام.
1: النهار على صبيحه، النهار على صبيحه معكم.

0: 10 رجعنا لكم من جديد يا حبيب القلب يا قلبي. هذا رامي عيشي خلطنا حتى للتسعة غير درجين صباح الورد من جديد لكل متابعينا وكل مستمعينا وين ما كانوا. لقيت ذي الموعد باش يكون مع فقرة منك نسمع.
1: منك نسمع منك نسمع.
0: نرجو على أبرز ما تقال أبرز التصريحات الإعلامية. نبدأ بالخبر الأول. نحكيه على الخبير والأستاذ في القانون البنكي محمد النخيلي. البارحة كان تحدث في تصريح إعلامي على القروض على الشرف. شنو الحكاية؟ وين قال إنه القروض على الشرف تجاوزت التوقعات. قال إنه تم تسجيل ما بين 50 و100 ألف مطلب خلال الأيام الأولى من فتح باب التسجيل. نحكيه تقريبا النهار الأول والثاني. كان وضح وقال إنه الإقبال الكبير على هذه القروض تسبب في عجز بعض المنصات البنكية المخصصة لقبول المطالب عن استيعاب الكم الهائل من الملفات. كما أشار إلى إنه المبالغ المرصودة للقروض على الشرف تقريبا نحكيه على 120 مليار، أي ما يعادل 8% من أرباح البنوك. وضح أنه 50% منها ستوجه إلى الأفراد، فيما 50% الأخرى المتبقية باش توجه للمؤسسات والشركات الأهلية. شنو يعني؟ يعني أنه عدد القروض المخصصة للأفراد يناهز 14300 قرض، في حين يتراوح عدد القروض الموجه للمؤسسات ما بين 2800 و3000 قرض. هات نسمع شنو قال في تصريحه البارح للإذاعة الوطنية.
2: هو اللي مش العدد اللي باش ينتفع من المشاريع الصغرى على الأقل فما 2800 حدود 3000. بالنسبة للأفراد والاستهلاك فما على الأقل 14300 فرد. على حسب هذايا المبالغ المرصودة اللي هي 120 مليون دينار، وهي تمثل 8% من أرباح البنوك السنة المحاسبية الفارتة. لكن عدد المشاركين نقول لك ما بين 50,000 و100,000، معناه اللي هو أضعاف العدد متاع المستفيدين اللي نجم يكونوا. ثم إقبال كبير خاصة في الأيامات الأولى، اليوم الأول والثاني إقبال كبير فات حتى التوقعات اللي باش تكون عن البنوك، وذا اللي خلى حتى بعض المنصات ما تنجمش تستوعب الكم الكبير متاع المطالب في هذه الدولانية.
3: دونك شو مش عملوا البنوك تاو؟
2: الأولوية في المعالج المطالب اللي جات باش يدرسوه إذا كان حضاه بالموافقة فإنه يطرح المبلغ من خط التمويل، وإذا كان ما حضاش بالموافقة فإنه المبلغ المرصود ليه واللي طالبه يقعد للعدد الرتبي اللي بعده، وبالتالي تم المعالجة والإجابة عليهم حالة بحالة في ظرف 10 أيام من قبول المطالب واستيفاء الوثائق المطلوبة. خاطر اليوم فما بعض المنصات اللي تخلي إرفاق الوثائق المطلوبة يكون مع المطلوب، وهذا ممكن خلى بعض البطء في القبول. وفما بعض المنصات اللي تقبل المطلب فقط وتطلب الحريف في غضون 5 أيام يكمل الوثائق في الفرق. بعد 10 أيام باش تتوضح اليوم عدد المطالب المقبولة، وبالتالي في صورة استيفاء خط التمويل باش تقف البنك على أنه تقبل مطالب جديدة، وإذا كان خط التمويل مطالب صارت بالرفض فأنه خط التمويل باش يقعد مفتوح إلى حين استيفاء خط التمويل. ما وتعرف أن الخطوط متفاوتة من بنك لبنك، لأنه كل بنك يخص 8% من المرابيح اللي عملها السنة المحاسبية الفرد الأفراد. أما راهو مهما كانت عدد المطالب فما 50% من خط التمويل يجب أن يخصص للأفراد و 50% للمؤسسات الصغرى وأصحاب المشاريع الصغرى.
0: نقول نسمع في الخبير والأستاذ في القانون البنكي محمد النخيلي في تصريحه يوم أمس بخصوص إذن القروض على الشرف وشنو الجديد. مواصل معكم ديما في منك نسمع مع أبرز التصريحات.
1: منك نسمع منك نسمع.
0: مدير إدارة شرطة المرور العميد سامي رشيكو خلال البارحة تصريحه على ديوان كان كشف أنه تقرر تخصيص دوريات من أعوان شرطة المرور بالزي المدني لرصد المخالفات، وكان وضح أنه هذا التوجه يهدف إلى الحد من التجاوزات المرورية اللي تشهد ولا تشهد ارتفاع خاصة خلال ساعات الذروة تحديدا من الساعة 8 إلى 9 صباحا، وكذلك خلال فترة العودة من العمل من الساعة 5 إلى 7 مساء. تسمعوا شنو قال له
4: في قديم إدارة المرور إدارة بالزي النظامي.
0: أيوة.
4: عندهم زي دير خاص بيهم في الإدارة العامة للأمن الوطني، سلموه هما أعوان يساندوا زملائهم الأعوان اللي بالزي النظامي، هما في أصل زي النظامي ولكن لمهمة معينة يقع ناحيه لهم الزي في مهمة في إطار مهمة معينة ثم يرجعوا يخدموا على روحهم. الأعوان هذوما كما كنت تحكي أنت في الدرايف تايم في الوقت هذايا بين 5 و7 كما المستمعين يجتمعوا لبرشة لفاديو خاطر يشوفوا كيف كيف احنا نسجلوا برشة تجاوزات في الوقت هذايا التوقيت هذايا الصباح كسوا 7 متاع الصباح حتى للتسعة وحتى أكثر شوية، وكيف كيف العشية وقت الخروج وقت اللي تصير الحركة تولي في ذروتها الذروة وتكسر معناها، ونلاحظ وقتها برشة مظاهر متاع أنانية، مظاهر متاع عدم احترام قانون، مظاهر متاع معناها يولي اللي يطبق القانون هو اللي ضعيف وهو اللي ما يتعداش. دونك احنا هنا من نبدأ معناها في إطار احنا التقييم ديما نتاع المشهد المروري يوميا معناها تقييم العمل نتاعنا. دونك ارتئينا وانه زاد للحد من الظواهر هذه باش ما تتفشاش، خاطر قاعدين نلاحظوا في المده الاخيره قاعده كل يوم جيد معناها كل يوم قاعده جيد. دونك احنا انا رياجي اللي بعد واخذين الموافقه نتاع القياده دونك خرجنا في دوريات سيفيل باش هكاك يقع ضبط كل المخالفين هذوما وناخذوا حد باش ما يحسش هذا المواطن اللي قاعد يطبق في القانون وكانه هو اللي ولا كانه معناه هو اللي وهذا زاد من باب زاد من نوريه زاد احنا كيف احنا موجودين في كامل الوقت وهو ما يخون لنا القانون احنا باش نخدمه مدني والا بالزي معناه مش هذا المهم، وانه في عملية رفع المخالفة نحافظوا على حقوق العباد في الاعتراض إذا كان يشكون في قول لا راني مانيش أنا.
0: إذن كنا نسمع في مدير إدارة شرطة المرور العميد سامي رشيكو في تصريحه اللي تحدث فيه عن القرار متاع تخصيص دوريات من أعوان شرطة المرور بالزي المدني لرصد المخالفات المرورية. كما كنا نسمع فإنه كل دورية باش تضم عون يرتدي دوسار مكتوب عليه شرطة مرور إلى جانب حمل مختلف أعوان الدورية لأجهزة العمل الخاصة بهم بما يتيح للمواطنين التعرف عليهم بسهولة أيضا ومختلفة ولا الهدف من هذه الإجراءات يعني ولا هذا الإجراء. إذن هو التصدي للمخالفات اللي تنجم تصير خاصة في أوقات الذروة. 8:58 دقيقة هذا يشعرنا لليوم في منك نسمع مع أبرز التصريحات الإعلامية وأبرز ما تقاله.
1: منك نسمع منك نسمع.
0: خليكم معنا في الاستماع انتوما ما تبعدوش لبعيد مستمعينا شوية أخرى. مهدي في دقيقة CSM عنا طلة زيد على المرشي مع خليل بعد شوية ومواصل معكم دائما متابعتنا على موجات راديو رمفان في النهار على صباح.

0: على صبيحه يرجع لكم بعد شوية. النهار على صبيحه أرانا فام
1: في ساكن
0: في سوسة
1: تونسنا
0: تونسنا
2: من القلب للقلب.

0: للقلب العشرة غير درجين.
1: كل سنة وانت طيب.
0: من القلب للقلب للقلب.
2: تسمعونا
0: على www.rmfm.net. عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو RMFM. راديو RMFM. RMFM ديما معاك ديما معاك. دقيقة سياسية.
3: مرحبا بكم الناس كل في دقيقة سياسية. نحكيه على الجولة الثانية من الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم. الهلال الرياضي بمساكن يتعادل مع هلال الشابة في الملعب البلدي بمساكن في مباراة جمعة الفريقين يوم السبت الماضي مع نهاية الأسبوع. النقطة الرابعة في رصيد الهلال بعد زوز مقابلات انتصار في الجولة الافتتاحية على محيط قرقنا 2-1، ثم التعادل مع هلال الشابة 0-0. الهلال كان قادر على الانتصار لكن عديدة هي الفرص اللي ضاعت على أبناء المدرب ثامر بوغيلا. نسمعوا شنو حكى نيسا زين المدرب المساعد للهلال الرياضي بمساكن في ميكرو أرما فيما.
4: الحقيقة رانا أحسن مباراة لعبناها، خلقنا برشا فرص، كانت تنقصنا معناها اللمسة الأخرى الشوا الأخر شوية تركيز زاد معناها كانت تنقصنا شوية، ولكن الحقيقة معناها الأولاد ما قصروش، عدينا مقابلة محترمة، خلقنا برشا فرص، نحسوا الفريق قاعد يتحسن بصفة باهية، معناها قاعدين نتطوروا قاعدين نتحسنوا، جونا الحقيقة باهي ممتاز برشا، الهيئة مش مقصرة زاد كيف كيف، قاعدة توفر في الظروف معناها الملائمة الكل، إن شاء الله إن شاء الله الماتش الجاي بحول الله. معنا نصلحوا اللي لازم يتصلحوا بحول الله نحاولوا معنا ننتصروا في المقابلة الجاية عند بلاسمون، والمستوى راهو قريب معنا مستوى الجمعية تقريب، اللي بشي يكون مركز خير اللي بشي يكون حاضر خير، هما الفوتبول سي سون دي ديتاي معنا فهمت تركيب الشباب راهو جواد دي زوكازيون معنا كانت نجم حتى هما معنا يبكيو، لكن احنا نظار كون احنا كنا افضل في صناعة الفرص كنا افضل بون ما جسمناش. نقطة ان شاء الله المقابلة الجاية نكونوا خير منك ان شاء الله.
3: مهم برشا أيضا نحكيه على الجانب التنظيمي للمقابلة. لجنة الحباء ولجنة التنظيم أكيد قاموا بدور كبير برشا خلال هذه المقابلة لإنجاح هذه المقابلة جماهيريا وتنظيميا، إن شاء الله يعني مثل هذه التحضيرات تتواصل أيضا في كل المقابلات اللي باش يكون في الهلال كمستضيف في الملعب البلدي بمسكن. باقي النتائج في المجموعة، جمعية ميغرين تتعادل مع نجم الخلادي هدف مقابل هدف، مكرم المهدية فازت على محيط قرقنا 2-1، تطاوين انتصرت على الملعب السوسي هدف مقابل 0، رالوي تتعادل مع جليزة 0-0، الكوكب الرياضي بعقارب هزيمة في مواجهة بن عروس 3-0، والبعث الرياضي ببوحجلة يتعادل مع مستقبل سليمان 0-0. بالنسبة للمجموعة الثانية، نادي القرب انتصر على قفصة 3-0، جندوبة سبور فزت على جمعية ريانا 1-0، قلعة الرياضية هزيمة ضد الجي اس كا 1-0، اتحاد الرياضي بقصور السيف انتصر على أولمبيك مدنين هدف مقابل 0، مستقبل القصرين أيضا فاز على أولمبيك الكيف 1-0، الملعب الجيبسي يتعادل مع فريق نادي سبورتينج المكنين 0-0، وهلال الردايف كان فاز على النادي الأمل الرياضي ببو شمة 3-0. نكملوا مع كرة اليد. الهلال الرياضي بمساكن يحقق الانتصار لي هذا الموسم في الجولة الثالثة وثاني مقابلة لي بطبيعة في البطولة أمام نادي كرة اليد بقصور السيف 28-25 ليحقق النقطة الخامسة في سباق بطولة القسم وطني لكرة اليد. هذه كانت آخر أخبار الهلال.
0: اختيار سياسيما.
2: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.
0: ناس بكري قالوا النهار على صباحه، النهار على صباحه. ملا عدل الموجة، ملا عدل الموجة يوميا على رمى فام وعيشو الصبحية. تبع الأخبار تعرف شنو اللي صار وما يفوتك شيء. إسبور، الموسيقى، ضيوف وحوارات والدورة في المرشي وبالطبيعة إدبارات وكادوات. هذا وأكثر في النهار على صباحه. النهار على صباحه مع كمال من 2 للجمعة من 7 للعشرة.
5: من 7 للعشرة.
0: صلتينا صلتينا صلتينا.

0: 7 للـ10.
1: رجعنا لكم من جديد مستمعينا الكرام، اهلا وسهلا بكل الناس اللي خلطوا معنا الوقيت هذا. صباح الخيرات والمسرات لكل متابعينا داخل وخارج تونس. مواصلين معكم هذه ساعتنا الثالثه، الموعد باش يكون مع لو بوا مارشي. نعملوا طلع على المارشي اليوم، ناخذوا فكره على الاسعار، شنو نجموا نبرمجوا القضيه اليوم لفطور اليوم. هذا الكل في جولتنا في المارشي. معنا خليل بالتليفون. صباح النور ونهارك زين يا خليل.
2: صباح الخير بكم، صباح الخير على كل المستمعين. لا لا لا، نهاركم سعيد ونهاركم ورشي جميل ان شاء الله.
1: ان شاء الله نهارك سعيد مبارك. هاو نسمعوا في الاجواء متاع المرشي يا خليل. معاك اذا، شنو هي الصوره من المرشي اليوم صبحيه؟
2: والله يا شو شغل الحركه ماشي يا
1: خويا. خليل خليل
2: خاطر نهار ثلاثة.
1: اي الصوت بعيد شوية مع برشا حس، ماناش قاعدين نفهموا فاش قاعد تقول.
2: وهكا قربتي
1: هكا 5-5 يا خليل. يلا سيدي، اذا الحركة متوسطة كما قالنا خليل. كما نعرف وديما نهار ثلاثة هكا يعني في الـ في الـ في المرشي تكون اقل من العادة. يمكن خاطر يسبقها سوق الاثنين اللي هو فعليا يعني سوق الاثنين وقبل واحد يعني نهارين تقريبا السوق متاعنا. على كل حال ربي يجيب القسم للجميع، هكا اللي يحب يقضي ينجم يلقى كل شيء متوفر، كل شيء موجود صبحية اليوم. وتحية لكل مستمعينا وين ما كانوا. اي خويا البيش عندك في القائمة، نبدأ بالخضرة.
2: لا مش نبدأ واحنا بالخضرة وكل شيء. أما فما فاكهة عفوا فاكهة جديدة،
1: فاكهة
2: يقولوا لي شنية فاكهة
1: شنو لقعد ما خلطش والبسبس وخلط
2: شعنا فيه انت يفكروا وضعتوا لبكم.
1: لا سيبان
2: يلا طلعت. يمشي يمشي خويا كمان.
1: طلعتها يا خليل، طلعتها سيبان.
2: لا طلعت ايش
1: طلعتها
2: ما طلعت ايش؟
1: تقول انت نخليه فرصه للمستمعين باش هما يشاركوا. باهي سيدي باهي يقولوا لنا شنو هي الفاكهه اللي خلطت جديده للمرشي اليوم. اذا مازلت كي خلطت يلا قولوا لنا في لي كومونتير نتاعكم شكون باش يطلعها. خليل باش يعطي الجائزه، خليل باش يعطي الجائزه لليوم. اي خويا البيه هات نبداو معك بالخضره. ولا تعرف كيفاش خليل قبل ما نمشيو للخضره يظل لي قريب الاشهار سيد المخرج. باهي نمشيو الفاصل الاشهاري ثم خليل نبداو معك بقائمه الاسعار.
3: النهار على صباحو يرجع لكم بعد شويه. النهار على صباحو بقية الاشهار على ميرم اف ام برا فارماسي او ميديكال ستورم

0: ستة برا فارماسي او ميديكال ستور مساكن. شوف الدنيا زينة.
1: يا ناس يا حضار يا ناس الخير والخيار، حكايتنا اليوم علي عمر في الدار وتلقى عنده احسن افار، للي يحب يبدل الكوجينه والاثاث وحتى شبابك وبيبان الدار، شريك تمساكن الاخشاب ومشتقاته، وين تلقاو سي عماد بهلال اللي يوفر لكم الجوده والضمان، الخدمات والاتقان، اجود انواع اللوح MDF هايكلوس بارتيكول، وفما عنا النوع اللي تحب، خشب للتصنيع وحتى البناء، وكل شيء موجود عنا لهنا، ما لا تخمم ولا تحير، تلقانا في طريق المستير بعد جامع الرحمة. وإذا كانت تحب تتصل بينا رقم الهاتف على ذمتكم 98 240 863، وإلا 96 455 444. وختمتنا على التيك توك حطيناها سوسيتي مساكن بوا بالفيديو وريناها، ما لا فيش تستنى تلقى عنا اللوحة اللي تتمنى، وإن شاء الله بالعمار.
2: الفرصة تتجدد بقصر المعارض بالساحل مع معرض الموبيليا والمفروشات دارنا من 2 ل 12 أكتوبر. لو ديزاين كي فو غوسومبل افيك دي روميز توصل حتى ل 40%. ملا إجا بحذانا وجهز دارك وزيد شارك في التيراج سور اللي فيه 2000 دينار هدية من 2 ل 12 أكتوبر بقصر المعارض بالساحل الساحلين المنستير بجانب الملاحة.
3: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
4: النهار على صبيحه، النهار على صبيحه مع كمال من 7 للـ10.
5: رجعنا لكم 9:31 على موجات راديو ارم اف ام، ورجعنا للبوا مارشي.
4: لو بوان مارشي.
5: صباح الورد. اذا ليكم من جديد خليل معنا بالهاتف. برشا اجابات اللي خلطونا يا خليل. فما شكون قال لك الرمان؟ الرمان ما عنده مديده من اللي خلطت يا خليل. يا خليل
6: عنده برشا الرمان.
5: بي فما اجابات اخرين يا سي خليل. قال لك الفاكهه اللي خلطت جديده للمرش اليوم. صديقنا ايمن مجدوب تحيه ليك، قال لك سفرجل، وقال لك الماندرين. بدل اللي جابها ايمن، بدل خير ما يتغشش. الليمون قاتلك سحر بالراجح. مدنينه
6: ايش هي الليمون؟
5: ايش هي؟ اي مدنينه
6: المدنينه
5: هكا وسحر هكا المندرين المدنينه. اي ما فهميش خلي
6: دولا ما فهميش.
5: لا لا قلت لي المدنينه هذه هي يعني.
6: هذه
5: واضح سي خليل،
6: بارك الله فيها وتعيرها.
5: واضح سي خليل، واضح حتى ايمن زادتي صح.
6: يلا صح كل
5: اي خويا البي. بقديش المدنينه اليوم؟
6: المدنينه اليوم ب 8750.
5: قديش
6: 8750 وشويه ب 5000.
5: اخي الغله في تونس ما تعرف كان 8000 ولا
6: شيء. هاي
5: العنب ب 8000، الخوخ ب 8000، اللي هو المدنينه هبطت ب 8000. برشا الحقيقه. بس
6: المشكل اللي هي ماشي مستورده
5: يعني. اي بتاعنا 8750 بالنسبه للمدنينه جديده مازالت فيل، وفما جويده قال خليل ب 5 دينارات. اي به قالت لك سحر بالرجح والكادو يا خليل.
6: ايوا كادو مسالش مرحبا بها ونعطي
5: روها كادو. بي هاي سيدي البي. المرشي ايش عندنا اليوم؟ اعطينا القائمه نتاع الاسعار خليل. مرشي الحيه
6: البطاطا، فما بطاطا جويده ب 1500 وبطاطا عاديه 2300 و2500. الطماطم فما بدينار، فما ب 18%، فما ب 2500 معناها كيما تحب انت. القرع فما ب 1500، فما ب 2000. وقرع بوشوكا 3750.
5: اي نعم
6: فهمنا. البصل فما ب 1950، وفما ب 1600، وفما ب 2300، وفما ب 2500.
5: يعني تراجعت شويه سوم الطماطم، طلع شويه سوم البصل كيكه.
6: مالا شو؟
5: باهي كمل لي.
6: نقص من غادي يزيد من جاي.
5: كمل لي.
6: باهي فلفل الشعباني فما ب 1500، فما ب 2500. البخلوطي ب 3000 وب 3750. باهي السناريا 3 دينارات. بالتنجان 3750. اللفتروس 3 دينارات. الكرنب ب 3450. تمشيو.

0: للخضر الورقية.
1: به ش عندك في مرج الحي؟
0: به عنا سيدي سلق المعدنوس ب700 وب800 النعناع ب800 الكلافس ب800 اللفت المرشين هذاك 2500 بالتجين عفوا
1: بدنجير قلناه بتراف
0: هاي
1: قديش البتراف؟
0: بتراف 6 دينارات والبرودو 5 دينارات والخس بالفيد والليتو بالفيد هاو باش نمشيو للغلال.
1: باهي الغله شنو عندنا؟
0: باهي الغله كما قلنا بكري عندنا الشنوة جديدة هذه ب 5 دينارات و 8750 الزويد اي نعم.
1: باهي
0: الدلاعه ب 15% البطيخ بلفي الرومان 2500 وبلفين وبدينار وب 1500 التفاح نعش تفاح ب 4000 7500 و8750 وب 9 دينارات و800
1: اها
0: العنب اللطف العنب 9800
1: العنب
0: 11250 8500 10800 الله بالنسبة للعنب
1: هذا العنب
0: الدقلة 9800 7500 ب 12500 انزاس ب 11800 ب 8750 وفما ب 15000
1: هذا انزاس هذا انزاس نتاعنا نحكي وي مش
0: مستورد انزاس
1: نتاعنا ما نتاعناش نحكي مش مستورد اي كمل اي
0: عويده 7500 الفاقوس 3000 و2500 القارص 5000 و6000 الخوخ 8000 وفما كذلك ب 9800 البسباس 2500 والكيوي ب 15100 لكعيبة.
1: باهي
0: تو باش نمشيو للحوم البيضاء والحمراء.
1: به هذه الغلة سعرها الحقيقة مرتفعة الغلة به هاي بالنسبة للدجاج اليوم قد يصبح في المرشي الحي
0: به كيلو دجاج ب 8950 وب 9500
1: هذا كيلو دجاج في المرشي نتاع الحي به
0: اي ثلاثة
1: انواع بقيت الاسعار
0: باهي كتف الدجاج 9500 وفما ب 10900 وبقاب الدان فما ب 13500 وب 14500 اي الدجاج العادي ب 13500 تكلف الدجاج العادي ب 18500 وكذلك الدان ب 18500 وفما ب 19800
1: واضح
0: اي نمشيو للحوم الحمراء
1: باهي شنو اللي عنه؟
0: العلوش ب 60 البقري ب 50 كرومه وكتلات 45 بقري بخلط 35 حب بالشمل 45 ابره 50 الماعز فما ب 45 وفما ب 60 الدواره فما ب 25 وب 30 وب 70 الكرش 8 دينارات وكذلك كرش حرشه 14 دينار والهرقمه 25 كبده العلوش 65 كبدة البقري 50 راس العلوش 25 شوش 30 مركز 35 ومركز الرويان 55
1: داروش
0: مشي وولد البحر
1: ولد البحر راي شنو اللي فما اليوم في مرشي الحي؟
0: لا مشكلة
1: به قل لي
0: ايه عندنا وراطة تيجي ب 20 دينار وب 23 دينار و 800 عندنا مرجان ب 10800 وب 12800 وب 16800 هذا بالنسبه للمرجان.
1: عندنا
0: قاروس متربي 23 دينار و800 وقاروس بحري 43 و800 عفوا
1: باهي كمل ايه
0: عندنا سكومبري 14000 وعندنا ب 12800 وعندنا سكومبري ب 18 دينار عفوا 19 دينار و800 وعندنا سردينه 7800 سردينه ب 5000
1: واضح
0: التريليا عندنا ب 16800 وعندنا ب 6800 وعندنا ب 13800 وعندنا سردينه عفوا تريليا ملو ب 45 و800 مال وسمه
1: به امنان كمل ايه
0: كلب البحر 45 دينار حوت الغزال ثم ب 16000 و800 اكل رندان وكلب الكعبه معنا الكعبه 20000
1: شنو هي يا خليل
0: تن
1: كعبة التن ايه بخطر الصوت هلا برجع
0: مش كعبة التن انا فما اكل من مقطوع
1: ايه مقصوص
0: مقصوص 16800 كيلو فما الاخر الكيلو ب 20 دينار
1: واضح واضح به اي كمل لي
0: البوكا 6800 7800 فما كذلك فنفرو 23 دينار 800 هو فنفرو عبارة على تن ابيض فهمناه معناه تن ابيض
1: به كمل ايه
0: شورو 6800 كروفيت 17800 وب 20 دينار حوت الغراب 24 دينار 800 وب 23 دينار 800 وتشوله ب 20 دينار وهي كمان هذا ايش عندنا اليوم في مرشي الحي
1: واضح واضح يا خليل هذا بالنسبة للأسعار اليوم في مرش الحي ربي يجيب القسم للجميع وربي يرزقنا جميعا سي خليل
0: أمين يا رب
1: يا سي خليل هاي قل لي عندي ليك سؤال صعيب برشا هذا أنت تسأل فينا هكا يا سيدي في تونس عنا ماكلة كل يوم نجم تأكلها على امتداد عام كامل من غير ما تعاود نحكيه على أشهر ماكلة في تونس شنية يا خليل أكثر حاجة
0: لا هذا الصيف الصيف وشتي
1: كل بتاع. كل كل صيف شتي ربيع خريف لا استغناء عليها
0: ايوه قايل له كل بسيسه يا ديني
1: حر حر خليل
0: حر
1: كسكسي خليل الكسكسي تبارك الله يا خليل تبارك الله كي نقولوا الكسكسي يا خليل نجموا نحكيوا على انواع متاع كسكسي تنجم على عام كامل تاكل الكسكسي كل نهار وكل يوم تعمل نوع جديد تاكوسكس
0: اي نعم
1: هكا ولا شك يا خليل ها
0: نجم
1: ايش شنو اقتراحك لليوم انت
0: احنا اليوم يا سيدي باش نطيبوا مرقه لفت
1: مرقه لفت اي
0: هكا مع قديم الصابونه
1: مرقه لفت
0: دار مرقه لفت شنو فان طريف ليا باش نطوعها
1: انا صح صح
0: هذيك هذاك هو
1: صح عليك يا خليل اي مرقة لفت وخبيزة طابونة قال خليل دبرتو
0: اي وكويس تاي
1: الباكا صح صح صح
0: كويس تاي احمر
1: صح عليك صح عليك
0: وبعدين كي تحب كويس البن
1: صح عليك يا خليل نقترح عليك كسكسي قمح طيب بالدجاج العربي كان فم خليل
0: اشوي الدجاج العربي غالي شوية
1: غالي غالي شوية يا خليل قديش تقريبا تعمل تو الدجاج العربي
0: الدجاج العربية ب 35 ب 40
1: كمان غالية شوية به اي خويا به يعطيك الصحة
0: يشريها كمان
1: ربي يجيب القسم ان شاء الله للجميع يلا في الامان ونهارك سعيد مبارك يلا لو بوان مارشي لو بوان مارشي هذا شعنا لليوم في البوان مارشي 9:43 دقيقة فاصل عنا بعدها موعد مع الموسيقى راجعين مع هدايتكم
2: انهار على صباحه يرجع لكم بعد شوية انهار على صباحه مقيد الشهر على نرم افهم جديد عندلن دولسي موتورز في مساكن سيرفيس كاروسري اي بانتيغوتو نوفر لكم احسن المختصين ومواد عالية الجودة لتلاء السيارات والكولور حسب الطلب ونتيجة كرهبتك ديما جديدة وصيف السنة مع لندولسي موتورز تمتع بتخفيض 25% كاملين على العجالي وانت لقاو عنا احسن الماركات العالمية وزيد مع كل فيدانج دياجنوستيك جراتوي لندولسي موتورز في مساكن طريق سوسة قبل القنطرة والاكثر معلومات كلمونا على 21-766-667 وإلا 22-744-755 كي نقولوا جريت نقولوا لادريس رقم واحد الالكترو ميناجي والاي تيك وعندك جريت تتمتع باحسن سوم باش تشري بالحاضر زيد حتى بالتقسيط تتمتع باحسن عرض زاده على خاطر عندك جريت التقسيط يوصل ل 36 شهر تلقاونا في الساحلين شارع حبيب بورقيبه انفولاين 27-198-888
3: جريت لاسعاد كل بيت
4: بابليسيتي
2: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام. النهار على صبيحه.

0: خرجت الاغنيه هذه عام 1997 رجيت صوت نويل غشام والاغنيه من كلمات الشاعر الليبي وعبد الله منصور والحان وتوزيع زيد الموسيقار الليبي ابراهيم فهمي جميله برشا الاغنيه اذا بصوت التونسيه نويل غشام 9:54 دقيقه دائما على موجات راديو رام فهمي يتواصل المشوار في النهار على صباحه
1: النهار على صباحه.
0: يلا سيدي نسلموا عليكم الناس كل نسلموا على زانترنت الكل وقيت ذي نكملوا مع هداياتكم في من القلب للقلب
2: من القلب للقلب من القلب للقلب.
0: نسلموا برشا على أم محمد أمين هكا صباح النور يا مدام تقول صباحكم مزيان بالخير مليان شكرا وانتي بالأمثل وكل مستمعين تهدي كامل أغاني الحصة مناسبة عيد ميلاد أماني بنت خوة تقول لها عيد ميلاد سعيد ربي خليك ربي طول في عمرك وربي يعطيك ما تتمنى. وحيدة بن سليمان صباح النور وحيدة تقول صباح السرور كمال نهارك طيب يا لله تقدم تحية الأمة تحب غنية هكا للنور شيبة تهديها لميمتها.

فضل كل امهات تحيه لامي وتحيه لكل امهات اللي تسمع فينا لقيت هدايا. نسلموا على زهير الزقري يقول من باريس صباح النور، يقول تحيه لكم. تخف علينا شويه الغربه ان شاء الله يا سيدي. تكونوا متونسين معنا دائما على 3w@rmfm.net. سحر براجع صباح النور، تسلم برشا على اخوها حمزه، تقول خويا الغالي ربي فضله، تقول له ربي وصلك بالسلم، وتقول له بالسلم عفوا، تقول له مش تخلي علينا بلاصه كبيره ان شاء الله ربي يخفف غربة كل متغرب. عبير ملاح تقول صباح النور، تهني صاحبتها سرور شعبان بعيد ميلادها، تقول لها كل عام وانتي بألف خيرة. أيضا مدام نجيبة كحلون لغا زيدة تهني ولدها أنيس لغا بعيد ميلاده، تقول له كل عام وانتي بألف خيرة. مدام سميرة الرئيس صباح الورد، تحية ليك، تحية إذن ليك، وتهني حفيدها نجد العيني بعيد ميلاده، تقول إن شاء الله كل عام وانتي بألف خير، ربي فضله وربي يعطيه الوقت الطيب. حب غنيت يا ولدي عزيز علي حسين دوس، حسين دوس كلمات الأغنية به نهدي ولا الغنية.

0: ان شاء الله كل عام هو بالخير انتم زيد يا رب يفضلكم كل احبابكم. احنا وصلنا معكم ل 59 دقيقه لختام مشوارنا وصبحيتنا لليوم. ان شاء الله كنا خفيف الظل عليكم. غدوه يتجدد اللقاء عبر احلى الاذاعات راديو رام اف ام. مشكورين كل الفريق اللي كان معنا صبحيه اليوم، خليل، مهدي، ايضا حافظ، وهذه اجمل تحيات كمال الزريلي. انتم زيد مستمعينا شكرا على وفائكم لنهار الاصبح وراديو رام اف ام. المشوار يتواصل بعد شويه في برنامج القناص مع مهدي. خليكم في الاستماع لنا دائما، وملتقانا ان شاء الله غدوه كالعاده في حلقه جديده من نهار على صبيحه.
1: نس بكري قالوا النهار على صبيحه، النهار على صبيحه. ملا عدل الموجه، ملا عدل الموجه يوميا على رام اف ام. وعيشوا الصبحيه، تبع الاخبار، تعرف شنو اللي صار وما يفوتك شيء. سبور، الموسيقى، ضيوف وحوارات، والدوره في المرشي، وبالطبيعه ادبارات وكادوات. هذا واكثر في النهار على صبيحه. النهار على صبيحه مع كمال من اثنين للجمعه، من السبعه للعشره.
2: رام اف ام في سكن،
1: في سوسه،
2: تونسنا.

0: M.net.
1: عمل جيب للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام اف ام. راديو ارام اف ام. ارام اف ام ديما معاك، ديما معاك.
2: كان يحلم يضحك ويخطط الغدوة خير، قال نجربها مرة بركة، أمل مرة ولد ألف مرة. كل نهار يخسر حاجة، ضحكته، ثقة والديه، أصحابه ومستقبل كان يستناه. المخدرات ما تعطيكش راحة، تعطيك وجيعة، تسرق عمرك بشوية بشوية وتخليك تعيش أسير الوهم ما عندوش نهاية، وتخلي قلب أم كل ليلة يذوب وجيعة تستنى في ولدها يرجع كيف ما كان. وما يرجع كان الصمت والدموع. قبل ما تمد يدك للمخدرات تذكر أنه أمك تستحق تشوفك ناجح مش ضايع، وتذكر أنه حياتك أغلى من لحظة وهم. المخدرات تقتل الحلم قبل ما تقتل الإنسان. قل لا للمخدرات واختار الحياة. تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8
3: بقية الشهر على ميرم فام. 41 سنة وإحنا معكم، 41 سنة خبرة وجودة وتشكيلة واسعة من المنتوجات والأدوات وكل المستلزمات لخدمتكم ومشاريعكم. 41 سنة وكان كيوري عماد السريدي بمسيكن، الوجهة المثالية للمهنيين الحرفيين وكل الحرفاء. وبالمناسبة هذه تحط لذمتكم كان كيوري عماد السريدي بمسيكن أسعار استثنائية وتخفيضات توصل 30% كاملين على كل عمليات البيع بالجملة ولا بالتفصيل، وزيدت توفر لكم خدمة التوصيل. كان كيوري عماد السريدي بمساكن، طريق صفاقس أنفولاين 98 402 646.
4: خويا شنية حاجتك انت؟ فريجيدير، غاز، تلفزة، ميكرون، بورتابل، اي حاجة تتبرنشة في بريز موجود عندك رايت. ومش من اليوم، نحكي لك على خبرة عمرها 68 سنة. من عام 1958 تونس استقلت منا وقريت حل منا وتخلى ديار التوانسة الكل، فبحيث تستحق الحاجة أنا بحذاك كامل تراب الجمهورية وعلى قريت بوانتين. انت اختار ونحن نجيبه لك حتى للدار. طلع عاد ومرحبا بيك عند قريت.
5: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
2: تسمعونا في مساكن سوسه والمنستير على 99.8 على 99.8.

0: رنا فام
1: في ساكن
0: في سوسة
1: تونسنا
0: تقيت الشهر على رنا فام كي نقولوا قريت نقولوا الادريس رقم واحد الالكترو ميناجي والاي تيك وعند قريت تتمتع باحسن سوم باش تشري بالحاضر زيد حتى بالتقسيط تتمتع باحسن عرض زاده على خاطر عند قريت التقسيط يوصل ل 36 شهر تلقاونا في مساكن شارع الطيب حشيشه بحذا بوتيكو ريدو انفو لاين 29 052 053.
1: قريت لاسعاد كل بيت.
2: بيبليسيتي
3: لجميع إعلاناتكم على راديو أرم فام كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرم فام.
0: الموسيقى نون ستوب على أرم فام. بنت الموسيقى نون ستوب على أرم فام.

0: كرم فام
1: في ساكن
0: في سوسة
1: تونسنا.
0: عمل جيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارم اف ام، راديو ارم اف ام، ارم اف ام ديما معاك.

0: ونتا.
1: كل صباح تخرج أم تودع ولدها بكلمة رد بالك على روحك، يتبسم هو ويقول ما تخافش يا أمي ساعة ونروح. أما الساعة ما رجعتش، كرسيها على الطاولة من زيل فارغ، ضحكته ما عادش تتسمع، وتليفونه ما عادش يسوني، سرعة زايدة، SMS تكتب في الطريق، ولا تجاوز متهور. ثواني تبدل عمر كامل. حادث مرور ما يقتلش الإنسان بركة، يكسر قلب أم، يتم صغير ويوجع عائلة كاملة. كي تشد الطريق تفكر اللي فما شكون يستنى فيك في الدار، يستنى في صوتك باش يرجع، مش في خبر وفاتك. خفف السرعة وخلي عينك على الطريق، رد بالك خاطر مستنينك حي.
2: أرانا فام
1: في مساكن
2: في سوسة
1: تونسنا.

0: الباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام اف ام راديو ارام اف ام ارام اف ام ديما معاك ديما معاك تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net.
1: في وقت تكثر فيه الأسئلة تتعدد الروايات وتغيب أحيانا الحقيقة بين التفاصيل ألقى الناس يقربكم من الحدث. نستمع لكل الأطراف ونضع الملفات تحت المشهر من الشأن العام إلى المشاغل اليومية، من الخبر إلى كامل الحقيقة. ألقى الناس، جرأة في الطرح ودقة في المعلومة. ألقى الناس مع مهدي الساحلي على رمى فام.
2: أهلا وسهلا، تحية لكم مستمعينا الكل في هذا العدد الجديد من برنامج القناص بتاريخ اليوم 6 أكتوبر 2026. السلام عليكم الناس كل، ونيصل صوتنا على www.rmfm.net ولا 99.8 من توا حتى الماضي ساعة. كيف العادة في بداية هذا الموعد نذكر بطرق التواصل معنا، تجمو تكلمون على 71-134-396. الطريقة الأمثل أيضا والأسهل تجمو تكلمون عبر تطبيق الواتساب، تجمو تبعثوا كل المقترحات وتفاعلاتكم على 29-26-68. في مواضيع حصتنا اليوم باش نسلطوا الضوء على تظاهرة علمية ومهنية مهمة، نحكيوا على الدورة 20 لأيام الوطنية لشبه الطبيين بالمهدية، واللي باش تنتظم يومي 17 و 18 أكتوبر 2026، بالتوازي مع اليوم الوطني 11 للبحث في علوم التمريض. الحديث على أكثر وأهداف هذه التظاهرة وأهميتها والمواضيع المطروحة أمام مهني القطاع هذا، باش نستضيفوا سيد رضا بالعيد رئيس الجمعية التونسية للممرضين بالمهدية. سينازادة باش نحكيو على إعدادية الزاوية قصيبة والثريات، وين تواجه اليوم إشكال يتجاوز مسألة النظافة، ليطرح سؤال المحافظة على المؤسسة وتجهيزاتها وتهيئة ظروف أفضل للتلاميذ والإطار التربوي من التخريب والعبث بالتجهيزات إلى الكتابة على الجدران والسبورات. أيضا تتواصل بعض السلوكيات اللي تفرض حلول عملية، ومن بينها حملة لتسجيل تسييج النوافذ وتركيب الأقفال. للحديث على المبادرة هذه ودور الأولياء والمجتمع المحلي، باش تكون عن استضافة للشيخ والمؤدب طارق بن عياد أحد المشرفين على الحملة هذه، مع مدام سلوى بن عبد جليل اللي كانت من المبادرين والمبادرة الأولى في هذه الحملة أكيد. وأكيد هذا الموضوع ستكون عن عودة وطرح كل التساؤلات بهذا بطبيعة هذه المبادرة الحقيقة اللي نثمنوها برشا. سينا زاد أيضا مع ساعتنا الثانية وفي منتصف الساعة الأخير من حصتنا اليوم باش تكون استضافة للجمعية الرياضية بالبرجين، نحكيه على الهيئة الجديدة المنتخبة، نحكيه على كل الجوانب وأيضا الإطار الفني الجديد وطموحات الفريق في الموسم الرياضي الجديد إن شاء الله مع الجمعية الرياضية بالبرجين. سينا مرحبا بكم الناس كل، تحيه زميلنا منير سلامه اللي رافقنا في الاخراج الفني، باش خليكم مع فاصل قصير وبعد راجعين في القناة.

0: القناص يرجع لكم بعد شوية.
1: بقية الشهر على ميرم افام. في بالك اللي مع دريم زوم تنجم تعمل اقوى فار في بنيان الدار؟
2: تراها بربي يقول لي كيفاش.
1: دريم زوم تحط على ذمتكم ايكيب كامله تقوم بالقياسات اللازمه والتصميم والتصنيع والتركيب، الكل ما تستحقه في دارك من شبابك ولا بيبان عليه من يوم، وزيد مابل الدار الكل على القياس بديزاين مودرن وعلى كيف كيفك. تحب تعرف اكثر؟ زورونا في مساكن الطريق صفاقس بحذا كيوسك ذكار، ولا تنجموا تكلمونا على الرقم 24 763 714.
3: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.

0: جيب للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام اف ام. راديو ارام اف ام. ارام اف ام ديما معاك ديما معاك.
1: انتم تسمعوا في القناص على ارام اف ام.
2: رجعنا لكم من جديد مواصلين في ساعتنا الاولى. قبل ما نبداو مع المواضيع الحصه اليوم كيف العاده باش نعملوا جوله على اهم المستجدات والاخبار في ال 24 ساعه الاخيره, والبدايه باحوال الطقس اليوم اللي باش يكون مغيم جزئيا باغلب الجهات, ثم تتكاثف السحب تدريجيا بعد الظهر بالمناطق الغربية للشمال والوسط مع ظهور خلايا رعدية مصحوبة بأمطار وتساقط محلي للبرد لتشمل لاحقا المناطق الشرقية, والريح باش تهب من القطاع الجنوبي بالشمال والوسط ومن القطاع الغربي بالجنوب وتكون قوية نسبيا قرب السواحل الشرقية وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات, وتتقوى أثناء ظهور السحب الرعدية لتتجاوز سرعتها 70 كيلومتر في الساعة في شكل هبات, ويكون للبحر قليل الاضطراب بالشمال ومضطرب ببقية السواحل ويصل إلى شديد الاضطراب بخليج الحمامات, وتتراوح درجات الحرارة القصوى عامة بين 29 و 34 درجة وتكون في حدود 27 درجة بالمرتفعات الغربية. تناول رئيس الجمهورية قيس سعيد في اللقاء الذي جمعه عصر يوم أمس بقصر قرطاج برئيس الحكومة سارة الزعفراني الزنزري, وزيرة التشغيل أيضا والتكوين المهني وزير التشغيل والتكوين المهني رياض شود, المراحل التي تم قطعها لتطبيق أحكام القانون عدد 18 لسنة 2025 المتعلق بأحكام استثنائية لانتداب خريجي التعليم العالي ممن طالت بطالتهم بالقطاع العام والوظيفة العمومية. وأتعرض رئيس الدولة وفق بلاغ إعلامي للرئاسة إلى عديد الأسباب التي تراكمت على امتداد عقود من الزمن, وفي مقدمتها الانتدابات التي تمت على أساس شهائد مدلسة أو دون أن يكون المنتدب متحصل على الشهادات العلمية التي تخول له المشاركة في عمليات الانتداب, بل إن الأمر تجاوز ذلك إذ أصبحت الشهادة الوحيدة إن صحت تسميتها شهادة هي الانتماء إلى هذه الجهة أو تلك. وأكد رئيس الجمهورية أن العاطل عن العمل اليوم لم يكن عاطلا بإرادته, بل تم تعطيله نتيجة ممارسات وعمليات يعلمها الجميع, فضلا عن الامتيازات التي منحت والتي أدت إلى إهدار المال العام, فقد حرم صاحب الحق من حقه ومنحت لمن لا حق له حقوق غيره. وأوضح رئيس الدولة أن هذه المراحل ليست مراحل سجال, وإنما هي مرحلة عمل وصدق وتعفف ووفاء. أكد وزير التجارة وتنمية الصادرات سمير عبيد أن الاستعدادات لموسم التمور يقتضي اعتماد مقاربة شاملة تشمل مختلف حلقات المنظومة من الإنتاج إلى الخزن والترويج على المستويين الداخلي والخارجي, بما يساهم في تثمين المنتوج وتحسين مردوديته وتعزيز قدراته على المنافسة في الأسواق الخارجية. وشدد خلال إشرافه صباح يوم أمس على اجتماع موسع خصص للنظر في الاستعدادات لموسم التمور على أهمية دعم الفلاح وخاصة صغار الفلاحين باعتبارهم الحلقة الأساسية في منظومة التمور, مؤكدا ضرورة تعزيز قدراتهم ودعم ترويج منتجاتهم وفق بلاغ للوزارة تم نشره مساء أمس. وأشاد عبيد إلى أن الوزارة تعمل على إعداد خطة ترويجية خصوصية للتمور على غرار زيت الزيتون بالتشاور مع مختلف الأطراف المعنية, تقوم على مقاربة جديدة للتسويق والترويج تهدف إلى تعزيز حضور التمور التونسية في الأسواق الدولية وتنويع وجهاتها. وأوضح أن هذه الخطة ستولي أهمية خاصة للترويج النوعي والموجه وفق خصوصيات الأسواق والطلب الدولي, مع اعتماد الترويج للتمور كمنتوج صحي عوض أساليب الترويج الحالية. وأكد في هذا الإطار أهمية دور التمثيليات التجارية بالخارج في عملية الترويج واستثمار شبكة العلاقات والأسواق التي تغطيها للتعريف بالتمور التونسية ومشتقاتها واستكشاف فرص جديدة للتصدير. كما أكد الوزير أن المرحلة القادمة تقتضي الانتقال من الترويج الموسمي إلى مقاربة مستدامة للتسويق التمور التونسية تقوم على استباق حاجيات الأسواق وتعزيز حضور المنتوج التونسي في الأسواق الدولية, إلى جانب مزيد التشجيع على الاستهلاك الداخلي على مدار السنة من خلال تركيز نقاط بيع من المنتج إلى المستهلك وتعميمها على كافة ولايات الجمهورية. وتناول الاجتماع الذي حضره ولي قبلي المعز العبيدي ورئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري والرئيس المدير العام للشركة التونسية لأسواق الجملة والرئيس المدير العام لمركز النهوض بالصادرات، إلى جانب ممثلين عن الوزارات المعنية والهيكل المهنية والمنظمات الوطنية وعدد من الإطارات الجهوية بولاية قبلي ومديرية تمثيليات التجارية التابعة لمركز النهوض بالصادرات عبر تقنيات التواصل عن بعد مختلف الاستعدادات لموسم التمور ومشاغل القطاع. وتم خلال الاجتماع تأكيد على توفير التمويلات اللازمة لفائدة مختلف حلقات منظومة التمور، وخاصة لفائدة صغار الفلاحين، بما يمكن من دعم قدراتهم وترويج منتجاتهم، إلى جانب دعم عملية الخزن بولاية قبلي وبالولايات الأخرى وتسهيل تدخلات صندوق النهوض بالصادرات. كما تم بحث جملة من المسائل المتعلقة بكلفة النقل والتخزين وارتفاع كلفة اليد العاملة وتنظيم نشاط الوسطاء بين الفلاح والمستهلك وتشجيع الاستثمار لإحداث مخازن التبريد، فضلا عن المسائل المتعلقة بالسعر المرجعي والتقلبات المناخية وانعكاساتها على القطاع. وتطرق المشاركون كذلك للترفيع في قيمة القروض الموسمية المخصصة للجني والتخزين والأكياس البلاستيكية وملائمتها مع خصوصيات كل موسم، وتعزيز الموارد البشرية للمجمع المهني المشترك للتمور والمركز الفني للتمور، ودعم الشركة التونسية لأسواق الجملة ببير القصعة للمجهود الترويجي في السوق الداخلية. كما تم تأكيد على أهمية توسيع تثمين التمور من خلال دعم مشتقاتها والصناعات التحويلية المرتبطة بهذا القطاع، بما يساهم في تنويع المنتجات وخلق قيمة مضافة أكبر وفتح أفاق جديدة للتصدير. من جهته أبرز والي قبلي أهمية توحيد الجهود والتنسيق مركزيا وجهويا واعتماد حلول على المدى المتوسط أو وأخرى ذات بعد استراتيجي للنهوض بالقطاع وتعزيز قدراته على خلق القيمة. وتمت الإشارة خلال الاجتماع إلى أن قطوع أو قطاع التمور لا يمثل نشاطا فلاحيا فحسب، وإنما يشكل منظومة اقتصادية متكاملة ذات أبعاد انتاجية وتجارية وتصديرية واجتماعية، كما يمثل جزءا من خصوصية الجهة وتقاليدها، بما يستوجب المحافظة على ديناميكيته وتطوير قدراته على خلق التنمية. أفادت وزارة الداخلية بأنها تتولى تطبيق القانون لحماية الأطفال ومنع القصر من التواجد في المقاهي والحانات، وذلك عبر تنظيم حملات ترتيبية دورية على هذه المحلات بمختلف ولايات الجمهورية لضبط المخالفين وزجر المتجاوزين. وأكدت الوزارة في رد على سؤال كتابي للنائب حاتب البويوي دائرة القصرين الشمالية حول الإخلال في تطبيق القانون بخصوص تواجد القصر بالمقاهي والحانات واستهلاكهم للكحول والمخدرات، نشره مجلس نواب الشعب يوم أمس الاثنين على موقعه الرسمي أن الأجهزة الأمنية تعمل على تأمين محيط المؤسسات التربوية بكامل تراب الجمهورية للتصدي لمختلف جرائم العنف والمخدرات وبث الطمأنينة لدى الأسرة التربوية. وأضاف أن أجهزتها تتدخل بصفة عاجلة عند رصد أي استغلال للأطفال أو تهديد لسلامتهم، وتتخذ الإجراءات القانونية بالتنسيق مع النيابة العمومية، ويتم اتخاذ قرارات غلق المحلات والمقاهي المخالفة. تمكنت يوم أمس الاثنين وحدات التفتيش بمصالح الديوانة التونسية بمعمر الحدود راس جدير من حجز مبلغ مالي من العملة الأجنبية قدره 663,000 دولار، وكان هذا المبلغ بحوزة مواطن ليبي، وتم ذلك إثر تنفيذ عملية تفتيش ومراقبة دقيقة على جميع العابرين وفق ما أكدته مصادر إعلامية بالجهة. أعلنت مجموعة البنك الدولي تعيين ألكسندر كريمر مديرا جديدا لمكتب البنك الدولي في تونس خلفا ألكسندر أوربيو الذي تولى هذا المنصب على مدى السنوات الخمس الماضية، وفق بيان إعلامي صادر عن المجموعة. وسيتولى كريمر المقيم في تونس قيادة أنشطة مجموعة البنك الدولي مع الحكومة التونسية والقطاع الخاص والمجتمع المدني وشركاء التنمية، إلى جانب الإشراف على تصميم وتنفيذ برنامج الشراكة مع تونس. كما سيعمل على تنسيق جهود فريق البنك الدولي لتعزيز النمو الشامل وخلق فرص العمل وتنمية القطاع الخاص ودعم التعافي والصمود الاقتصادي والاجتماعي. تنظم وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن تظاهرة ساعة وقاية يوم الخميس 8 أكتوبر أمام المؤسسات التربوية وعدد من مراكز التكوين المهني والمؤسسات الجامعية بمختلف ولايات الجمهورية. وتهدف هذه التظاهرة إلى وقاية وحماية الأطفال من مختلف الظواهر والسلوكيات المحفوفة بالمخاطر التي تهدد سلامتهم وتوازنهم النفسي والجسدي، وتوعية التلاميذ والطلبة والأسر بأهمية التوقي من المخاطر وفي مقدمتها مخاطر المخدرات والمواد المؤثرة عقليا والإدمان على الشاشات، وتنمية مهارات الحياة وخاصة مهارة الرفض ومقاومة ضغط الأقران وفق بلاغ صادر يوم أمس الاثنين عن الوزارة. كما تسعى هذه التظاهر إلى تعزيز وعي الأولياء والأسر ودورهم الرقابي لضمان إبحار آمن للأطفال في الفضاء الرقمي ودعم قدرات الإطار التربوي الجامعي على ملاحظة العلامات السلوكية المساعدة على الكشف المبكر لمخاطر الانزلاق في السلوكيات المحفوفة بالمخاطر، وتوحيد الخطاب الاتصالي الوطني بين مختلف الهياكل الحكومية والنسيج الجمعياتي الجهوي والمحلي. وستكون هذه ساعة الوقاية فضاء جامع للأسرة والتلاميذ في محيط المؤسسات التربوية للاستماع والإنصات والمرافقة والنصح وللتحسيس والتوعية بهدف الوقاية من السلوكيات المحفوفة بالمخاطر وسبل الوقاية منها. وتتميز هذه التظاهرة في تنظيمها بشكل متوازي وموحد بمختلف الجهات وبالتنسيق بين المندوبيات الجهوية لشؤون المرأة والأسرة وسائر الشركاء مع الوزارات والهياكل العمومية والجمعيات المعنية بمشاركة ناشطين في مجال الطفولة والشباب والصحة النفسية في إطار المقاربة الوطنية التشاركية للوقاية من السلوكيات

وتتمثل أبرز هذه الآليات في تمكين الأولياء من تصفية عناوين المواقع غير المناسبة من خلال قائمة سوداء، إلى جانب توفير إمكانيات إدارة الأجهزة المتصلة بالشبكة والتعرف عليها، وكذلك تحديد أوقات النفاذ إلى الأنترنت. كما يلزم القرار مزودي خدمات الأنترنت بإعلام المشتركين بوجود خدمات الرقابة الأبوية المتاحة وبكيفية تفعيلها أو إلغائها واستعمالها، مع تمكينهم من دليل أو وثيقة توضح خصائص هذه الخدمات وطريقة أعدادها واستخدامها. وتشمل الإجراءات أيضا توفير خدمات متقدمة للرقابة الأبوية سواء في شكل تطبيقات أو منصات رقمية أو خدمات أخرى، وفي حال كانت هذه الخدمات بمقابل مالي يتعين إدراج كلفتها ضمن فاتورة الاشتراك، مع ضمان حق المشترك في إيقاف الاشتراك في هذه الخدمة في أي وقت. وينص القرار كذلك على ضرورة تضمين عقود الاشتراك في خدمات الإنترنت بندا صريحا يتعلق بميزة حماية الأطفال، مع إلزام مزود الخدمة أو خدمة بتوفير أدوات الرقابة الأبوية وإعلام المشترك بخصائصها وكيفية استخدامها. وتهدف هذه الإجراءات لتعزيز دور الأولياء في حماية الأطفال من المخاطر والمحتويات غير الملائمة على الفضاء الرقمي، والمساهمة في توفير بيئة إنترنت أكثر أمانا للأطفال والأسر. 11:32 دقيقة، باش خليكم مع فاصل وبعد مواصلين في القناص. مرحبا.

0: القناص يرجع لكم بعد شوية.
1: قيت الشهر على نرم اف ام كي نقولوا قريت نقولوا الادريس رقم واحد اللي تخوم من جي والاي تيك. وعند قريت تتمتع باحسن سوم باش تشري بالحاضر، زيد حتى بالتقسيط تتمتع باحسن عرض زاده، على خاطر عند قريت التقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا في الساحلين شارع حبيب بورقيبه، انفو لاين 27 198 888.
0: قريت لاسعاد كل بيت.
2: بليسيتي
3: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام، كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.

0: M.net.
1: عمل جيب للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام اف ام. راديو ارام اف ام. ارام اف ام ديما معاك، ديما معاك. تسمعونا على 3W@rmfm.net، على 3W@rmfm.net.
2: انتم تسمعوا في القناص على رمفهم.
3: رجعنا لكم من جديد، السلام عليكم الناس كل مواصلين في ساعتنا الاولى. نحكي على اعداديه الزاويه قصيبه والثريات اللي تواجه اليوم مشكله تجاوز مساله النظافه، اللي يطرح سؤال المحافظه على المؤسسات وتجهيزاتها وتهيئه ظروف افضل للتلاميذ والاطار التربوي من التخريب والعبث بالتجهيزات الى الكتابه على الجدران والصبورات، وين تتواصل بعض السلوكيات اليوم اللي تفرض علينا حلول عملية وجذرية، من بين حملة تسييج النوافذ القاعات وأيضا تركيب الأقفال. الحديث على المبادرة هذه كانت أطلقتها الأستاذة سلوى بن عبد الجليل، وشاركوها أكيد برشا ناس اللي تحب تعمل الخير واللي تحب تكون مساهمة اليوم باش نحميو مؤسساتنا التربوية من أي مظاهر التخريب والاعتداء. وأيضا نحكيو على أهداف هذه الدورة والمبادرة ودور الأولياء والمجتمع المجتمع المحلي. نستضيف من خلاله شيخ المؤدب طارق بن عياد. سي طارق، اهلا وسهلا ومرحبا.
4: اهلا وسهلا اخويا مهدي، ربي يبارك فيك، وتحيه لك ولكل العاملين في الاذاعه ترام فام.
3: كل الشكر لك،
4: وتحيه للساده المستمعين والمستمعات ان شاء الله.
3: نشكرك احنا يا شيخ دونك، نشكرك على التدخل معنا ورحابة صدرك الحديث على هذه الحملة والمبادرة. نقول احنا الشخصية اللي بدرتوا فيها اليوم وحاولتوا انكم تتحركوا اليوم باش تدخلوا في احدى المؤسسات التربوية، كيفاش بدأت الفكرة سي طارق؟
4: اكيد الفكرة ساعة بكلو فيك لإتاحة هذه الفرصة لتبليغ الصوت متاعنا من خلال هذه المبادرة اللي يعني كانت فكرة من عند مدام
3: سلوى،
4: عند مدام سلوى بن عبد الجليل الله يبارك فيها، وكما عودتنا مقبل اللي هي ديما معناها تبحث عن مصلحة الإعدادية ومصلحة أبنائنا ومصلحة يعني هذا الصرح يعني الكبير اللي هي مدرسة الإعدادية بالزاوية والقصيبة والثريات. بدأت الفكرة كونه الإعدادية هذه تعيش يعني حالة من قل واحنا كل قدم واهتراء التجهيزات، ومنها يعني حتى الحيوط والجدران وكذا. فالإشكال كونه الصغير وإلا قل واحد التلميذ وقت اللي يدخل للقسم ما يلقاش كرسي باش يعني يقرأ، باش يولي يتلز باش يخرج ويبحث عن كرسي، فيرجع إلا بعد 10 و15 دقيقة. وساعات يعني بعض التلاميذ ربي يهديهم ويصلح حالهم يعني يتخذ هذه كذريعة باش يغيب ساعة كاملة وبعد ايش يجي يقول راني ما لقيتش كرسي. فلهنا يلزمنا احنا نقوم بالواجب اللي هو البحث عن يعني شكون يعاوننا في تسييج الشبابك. علاش هما معناها ما تلقاش فما كراسي وما تلقاش فما طواول، يعني فما برزوات مكسره وفما برزوات يعني ناحيه، وفما حتى سمحني يعني حتى القاذورات موجوده حتى في بعض القاعات للاسف يعني، وهذا اقولها يعني بكل مراره. لهنايا البيبان ما يسكروش منيح، ما فماش مثلا قفلات تسكر، والشبابك مكسرة، لذا يعني فما لهنا تقولي فما بعض العبث من بعض التامذة. وهذاك علاش مدام سلوى دخلت وقالت أني يلزمني نعطي كما يقولوا يعني المبادرة هي باش نجمعوا شوية أموال باش نسيجوا ونقوموا بتشبيك يعني النوافذ.
3: نتصور حتى الاعتداء نجم يكون من خارج المؤسسة التربوية.
4: هو اكيد يعني ينجم يكون يعني داخل يعني
3: باعتبار انه ماهيش محميه والبيبان محلوله دونك تنجم تكون سامحني فضاء سهل بالنسبه للمتسكعين والمنحرفين.
4: اكيد وهذا يعني باب مش يعني باش نسكروه، وهذا ما يخفكش انه هو يعني داخل في اطار انه الاريحيه، أريحية الأستاذ، أريحية التلميذ، خاطر يعني بلاه بنى يعني صفة مش يدخل التلميذ ويلقى يعني ما يلقاش كرسي باش يقعد، مش يدخل التلميذ ما يلقاش ضوء يعني وما يلقاش الإنارة الكافية لأنه البريز ملحي، مش يدخل التلميذ يلقى روائح يعني بعض القاذورات وكذا. يعني هنا يا بارك الله فيها مدام سلوى خممت يعني جديا في إطلاق هذه الحملة باش نحمي القاعات نتاعنا. القاعات اللي هي يعني محل درس، اللي هي يعني محل معناها متاع تلقي العلم، سواء للأستاذ باش يعني يعطي العلم ويكون يعني مرتاح، كذلك يعني التلميذ يكون مرتاح. يعني والله ولدي قال لي بابا راني يعني معناها ما نجمتش نكون يعني نواكب الدرس متاع التربية الوطنية على خاطر الكرسي يعني مكسر، ما نجمش يعني نلقى راحتي فيه. وهذاك علاش يعني الواحد يعني يساهم بكل ما استطاع وبكل يعني الجهد في يعني إنجاح هذه المبادرة.
3: سي طارق، احنا نعرف اليوم اليوم التدخل في المؤسسات التربوية يشترط أو يفرض التنسيق مع المندوبيات المعنية ومدير هذه المؤسسة. اليوم قمت وتعرف مش سهل اليوم باش تدخل تقول ان حاب نتدخل في المؤسسة التربوية، فما برشا إجراءات إدارية وبيروقراطية الإدارة التونسية للأسف بالطبيعة ديما نقولوا احنا بكل وجيعة، هذه الإجراءات اللي لازم تصير. اليوم قمت ببعض الإجراءات، فما تنسيق مع المندوبية اليوم للتدخل في هذه المؤسسة التربوية ولا لا؟
4: والله هو بالتنسيق مع المدير متاع الإعدادية في المنصف فضلون ربي يبارك فيه وهو اللي سهل لنا. ثم حاجة أخرى نشكر سيد نعيم إبراهيم اللي هو مدير أو رئيس جمعية قدماء مدرسة الجمهورية. علاش؟ لخاطر جمع التبرعات في بلادنا يلزم يخضع للإطار القانوني اللي هو بارك الله فيه عطى صدره كما قلوا احنا، وقال لك اني يعني الجمعية نتاعي هي جمعية مدرسة قدماء الزاوية والقصيبة والسرية، مدرسة عفوا جمهورية، كذلك يعني المدرسة الجمهورية مدرسة الإعدادية بالزاوية والقصيبة والسرية كيف كيف نفس الإطار نفس التوجه، يعني هو بيدو معناها فهمت كيف نعاون يعني مدرسة الجمهورية زد نعاون مدرسة الإعدادية بالزاوية والقصيبة والسرية، وهذا ما عنده حتى إشكالي. ولذلك يعني هذاك علاش احنا كنا توا الحمد لله اطمأنينا من ناحية القانونية وما عندناش حتى إشكال. دونك نبدأ إن شاء الله في جمع التبرعات تحت هذا الغطاء القانوني إن شاء الله بإذن الله تعالى.
3: عملية الجمع باش يعني تكون تعتمد بالأساس على المساهمة متاع الأولياء، ولا فما بعض التوجهات بالنسبة لكم سي طارق؟ معنا بار اكزومبل تمشيو رجال اعمال مؤسسات، حبيت نعرف معنا التواجه باش تستناو الأولياء يساهموا في هذه المبادرة، ولا عندكم ان بلان كامل اليوم للخدمة هذه؟
4: والله عنا لمحالة احنا اطلقنا هالمبادرة هذه، وفما حتى شكون الجواب معنا وقالنا كيفاش نجم نعاونه سواء يعني بالأموال وإلا بالأمور العينية. مثلا تواني عندي شكون طلبني قال لي راني اني نساهم بالقفل يعني خليهم علي القفل يعني صحة الأقفال باش نسكروا البيبان. معناها الحمد لله فما يعني شكون يدفع بالأموال، فما شكون يدفع زادة بالأمور العينية، نجم مثلا يشري حديد ونتفهمه مع حداد باش يسيجلنا ويحمينا الشباب متاعنا. فلهنا يعني نجم تكون أمور عينية وكما نجم تكون أموال، والأموال هذه اللي مش تعطيها أنت حتى دينار راهي مش تكتبه يعني، ومش تكون يعني أمور قانونية بإذن الله لحماية أنفسنا ولحماية حتى المتبرع ورب ان شاء الله لا يضيع اجر المحسنين.
3: اكيد، والمهم برشا الاكثر ربما نحافظوا بعد ما ندخلوا نحافظوا على التجهيزات ولا
4: يعطيك الصحه في مهدي ربي يبارك فيك. وهذا يعني نتوجه في يعني من هذا المنبر الى التلاميذ الناصح لهم بضروره المحافظه، الله يبارك فيهم، راهو لازم هما بطبيعه الحال هذا كل لاجلهم هما ولاجل راحتهم ولاجل تلقي العلم والرقي يعني في سلم المعرفه، المحافظه على اساس الاعداديه والمشاركه في سيناتها والذود عنها. احنا حابين والله نعملوا نقطه نتاع تبرع للتلامذة ونحاول كيفاش وين نحطها باش هما يساهموا في هذا يعني الصدقه هذه الصدقه اللي تعتبر صدقه جاريه، ويكون بطبيعه الحال التلميذ اذا كان هو مش يحط دينار ولا خمسه ولا كذا راهو وقتها مش يولي يحس بضروره الحفاظ على هذه الممتلكات. كما يعني انه الواحد كما الاجر يتضاعف في هذه يعني المبادرة، كذلك يعني الوزر كذلك يضاعف. ونبههم يعني كما نبه ولادي يعني هنا رد بالك ما في السرقة ورد بالك من التكسير ورد بالك يعني من الحاجات اللي تعمل فيها يعني هذا على خاطر يضاعف الوزر علاش لأنها ملك للمجموعة الوطنية، وكما أنت قلت فيها توا راهو خوك بعد يعني عام ولا بعد عامين مش يقرأ فيها، يلزم يلقاها كما لقيتها أنت لباس، يلزم هو زاد يلقاها لباس.
3: أكيد.
4: يعني
3: أكيد. هو الجانب التوعوي مهم برشا كما ذكرت أنت شيخ، دونك مهم برشا اليوم باش نخدموا على الجانب التوعوي للتلاميذ والأولياء، زادة باش يزيدوا هما العمل متاعهم في الدار، دونك مع صغيراتهم باش يفهموهم الأهمية المحافظة اليوم على التجهيزات، وخاصة في ظل النقص متاع القيمين والإطار التربوي، وهذا نعرفوه تقريب في جل المؤسسات التربوية اللي خليهم ينجموش ربما يسيطروا على عدد كبير متاع التلامذة مع الضغط الموجود، مع يعني يعني نشوفه في الأقسام فوق 40 تلميذ ساعات في القسم الواحد، هذا يصعب الجانب الرقابي، لهذا الجانب التوعوي اليوم أفضل وأسهل ربما شيخ.
4: يعطيك صحة أخويا مهدي، وأنت يعني حطيت صبعك على الداء، وهو دور الولي في توعية ابنه وابنته بضرورة الحفاظ، ضرورة يعني اعتبار يعني هذه المؤسسة بيتك، راه المؤسسة هي بيت، القسم اللي تقرأ فيه هو الغرفة اللي تنام فيها، تحبش أنت غرفتك تلقاها مسخة ولا تلقاها معناها فيها تكسير ما تكونش مرتاح، أكيد يعني لهنا المؤسسة هي عبارة على بيتك، هي عبارة على البيئة الثانية اللي تعيش فيها، معناها لهنا لازمك تحافظ، لازم الله يبارك فيكم يا أيها التلاميذ، لازمكم تتحافظوا على هذه المؤسسة كما الأولياء، ما يسالش تكلموا واحكيوا وقولوا وبينوا الخطأ وبينوا الحاجات الباهية، وديما حثوا أولادكم على ضرورة الحفاظ على يعني أساس ويعني ممتلكات هذه المؤسسة، لخاطر ما هيش متاعك أنت، راهي أنت باش تستغلها للعلم ويعني وللنجاح، كذلك فما شكون باش يجي بعد كرههم يستغلها، كما انت لقيتها معناها لباس يلزمك تخليها لباس، وهذا الدور توعوي من الاولياء، ضروره يعني انك تتحدث مع ولدك، ضروره انك تتحدث مع بنتك، وضروره انك تتحدث حتى مع جيرانك في الموضوع هذايا، لانه هذه المؤسسه هي مناره للعلم، مناره للمعرفه، وربي ان شاء الله يصح لنا ويصح حال وحداتنا، وان شاء الله يهديهم للصواب وللطريق السليم ان شاء الله يا ربي، وربي ان شاء الله روهم في اعلى المراتب، لان المؤسسه دي ما يخفيكش خويا مهدي كوني انجبت اطارات اللي هما توا البعض منهم ومن كان مقبولش يعني برشا كونه هما يعني في اعلى المراتب في المؤسسات يعني الدوله، وان شاء الله يعني وليدات اللي يقراوا توا زاد حتى هما روهم في اعلى المراتب ان شاء الله يا رب.
3: كل الشكر ليك، بارك الله فيك على كل هذه التفاصيل، مشكور على تدخلك الاستاذ طارق بن عياد على كل هذه التفاصيل، ونشكركم على هذه المبادره اللي اكيد من نجمه كان نشجعوها، واكيد ان شاء الله نشوفوا كل مؤسساتنا التربويه في افضل حال يا ربي ان شاء الله، وربي يحفظ صغيراتنا، وربي يكون في عون الاطار التربوي الكل، يعني القايمين ولا يعني الاعوان ولا الاساتذه والمعلمين الناس الكل يعني، وتلميذاتنا نتمنى لهم ان شاء الله النجاح والتوفيق. هذا شعرنا في موضوعنا فيما يخص عدديه الزاويه القصيبه والثريات، وتدخل المؤدب طارق بن عياد احد المساهمين في هذه الحمله، اول يعني من الناس اللي بادرت وتشجعت بعد ما خذيت ربما المقود ولا بادرت بهذه الحمله، الاستاذه سلوى بن عبد الجليل اللي ترى التربوي في هذه المؤسسه التربويه للتدخل وانقاذ ما يمكن انقاذه في هذه المؤسسه. باش خليكم مع فاصل وبعد راجعين في القناص، مرحبا.
2: القناص يرجع لكم بعد شويه.
1: تقيت الشهر على ميرم اف ام.
0: خويا شنو حاجتك انت؟ فريجيدير، غاز، تلفزة، ميكرووند، بورتابل، اي حاجه تتبرنش في بريز موجود عندك قريب، ومش من اليوم، نحكي لك على خبره عمرها 68 سنه، من عام 1958 تونس استقلت منا وقريت حل منا وتخلى ديار التوانسه الكل، فبحيث تستحق الحاجه انا بحذاك كامل تراب الجمهوريه وعلى قريت بوانتين، انت اختار ونحن نجيبو لك حتى للدار، طول عاد ومرحبا بيك عند قريت.
1: جديد عند لندورسي موتورز في مساكن، سيرفيس كاروسري اي بانتيغ اوتو، نوفر لكم احسن المختصين ومواد عاليه الجوده لتلاء السيارات والكولور حسب الطلب، والنتيجه كرهبتك ديما جديده، وصيف السنه مع لندورسي موتورز تمتع بتخفيض 25% كاملين على العجالي، وين تلقاو عنا احسن الماركات العالميه، وزيد مع كل فيدونج دياغنوستيك جراتوي. لندورسي موتورز في مساكن طريق سوسه قبل القنطره، والاكثر معلومات
5: كلمونا على 21 766 667 وإلا 22 744 755.
6: يا ناس يا حضار يا ناس الخير والخيار، حكايتنا اليوم على اللي عمر في الدار وتلقى عنده أحسن أفار، للي يحب يبدل الكوجينة والأثاث وحتى شبابك وبيبان الدار، شريك تمساكن الأخشاب ومشتقاته، وين تلقاه سي عماد بوهلال اللي يوفر لكم الجودة والضمان، الخدمات والإتقان، أجود أنواع اللوح MDF هايكلوز بارتيكول، وفما عنا النوع اللي تحب خشب للتصنيع وحتى البناء، وكل شيء موجود عنا لهنا. ما لا تخمم ولا تحير، تلقانا في طريق المستير بعد جامع الرحمة، وإذا كان تحب تتصل بينا رقم الهاتف على ذمتكم 98 240 863، وإلا 96 455 444. وختمتنا على التيك توك حطيناها سوسيتي مساكن بوا بالفيديو وريناها، ما لفيش تستنى تلقى عنا اللوح اللي تتمنى، وإن شاء الله بالعمار.
7: لجميع اعلاناتكم على راديو ار ام اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ار ام اف ام.

0: في القناص على لرم فم. تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8.
1: حان الآن موعد أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة مساكن وما جاورها وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.
2: الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net.
2: القناص يرجع لكم بعد شوية.
3: تقيت الشهر على RMFM برا فارماسي او ميديكال ستور مساكن لسباس بوتي اي سانتي اللي يفرح بيكم ويودكم باحسن الشواء في لي برودوي برا فارماسيوتيك الخاصه بالكبير والصغير واحسن ماركات في لي برودوي ديرمو كوزميتيك للعنايه بالبشره والشعر. هذا الكل مع نصيحه اللي تواتيك وزيد لي بروموسيون والكادوات على طول العام. ما توفيش، وباش ما يفوتك شيء زورونا يوميا من الاثنين للاحد من 9 للسبعة في مساكن مقابل المانيش بحدة لسي تكنيك، وتبع كل جديد على الباش فيسبوك والكونت انستغرام وميديكال ستور. لأكثر معلومات كلمونا على 53 30 666. برا فارماسي وميديكال ستور مساكن. شوف الدنيا زينة.
4: كبليسيتي
0: لجميع اعلاناتكم على راديو RMFM كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو RMFM.

0: في القناص على لرم فم.
1: رجعنا لكم من جديد نصف نهار 31 دقيقة مواصلين في ساعتنا الثانية في يعني الوقت المتبقي باش نحكيو سبور, نحكيو على الجمعية الرياضية بالبرجين وسعيد برشا باستضافة السيد منجي الصلاح الرئيس الجديد للفريق وأيضا سيد علي مرزوق عضو المجلس المحلي بمساكن. سي منجي أهلا وسهلا ومرحبا, نورتنا.
2: مرحبا
1: سي مادي,
2: مرحبا بكم ومرحبا بإذاعة مساكن, مرحبا ومرحبا بها وهي تشرفنا واش مشرفه فيها ومرحبا بك.
1: بارك الله فيك سي مونجي, وحنا سعداء برشا بحضورك بحضانا. سعلي شكرا لك ايضا على الحضور, مرحبا.
3: مرحبا بك مهدي ومرحبا بجميع مستمعي راديو مساكن افهام, وان شاء الله

0: نشاطها اني نسمى تو رجعت بعد 32 سنه من نشاطي. بعد 32 سنه
1: ما شاء الله. دونك
0: الحمد لله.
1: تجربه اليوم في التسيير دونك اي
0: هي التجربه في التسيير اني مشني غريب على التسيير. التسيير مش غريب عليا, هو متاعي واني لي انا. دونك التسيير مسنس بيه, لكن ما التسيير كي ظل الظروف تبدا, معناها الظروف كي تبدا البرجين كامله والشعب معاك تولي اريحيه,
1: تحس براحه وتلقى ظروف ملائمه للعمل,
0: حاسس براحه. نشكر ولاد بلادي كل على الحب, الحب اللي قدموه لي انه يعطيهم الصحه. متصور سمادي قديش تزمت بالحب اللي الحب اللي عطوه لي, وانا على هذاك اللي شجعني ويخليني نمضي قدما في التسيير ان شاء الله, ونوقف للجمعيه وجلاش با ان شاء الله يا رب
1: ان شاء الله. سينونجي لو كان تحكينا على كيفاش تسلمت الجمعيه من الهيئه السابقه, الوضعية المالية بصفة عام.
0: سمادي هو ما تفوتنيش الفرصة قبل ما نرجع للمشنا الجاي هذا, يعني ما هي جمعيتنا لمحة تاريخية على جمعيتنا.
1: أي.
0: يعني سميتها شيخ الأندية متاع تشر متاع سوسة. جمعيتنا تأسست عام 1965, أسسها معناها زوز أسسها هو سي علام رحمة الله الله يرحمهم, سيدنا محمود سلامة وسيدنا محمد سلامة. بعد تسلم بعد في الظروف هذيك خدموا بشوية, معناها مشي مشهورة برشا وخدموا شوية شوية. بعد جاء سي خالد شاوش الله يرحمه زادة تسلم المشعل عليهم, فهمتني. وسي خالد كان عدى فترة طويلة ياسر ياسر في الجمعية وعانى, يعطيه الصحة وربي يرحمه سي عم خالد, وكانت أحلى فترات معه في الجمعية. بعد تسلمها سي أحمد جزيري المشكور زادة, ربي يطول في عمره سي أحمد جزيري, مشكور جدا, شدها فترة طويلة زادة, شدها لآخر آخر حصيله شدها للخمسة وتسعين. من 95 وقفنا. دونك وبعد جاء الاولاد اولاد البرجين جمعوا كذا بعد 20 عام 22 سنه جمعوا وعملوا فكره, قالوا نرجعوا الجمعيه باسم اخر, لان الجمعيه كانت اسمها الاتحاد الرياضي بالبرجين.
1: اي
0: لان ظروف باش يرجعوا الاتحاد الرياضي بالبرجين ما نجموش يرجعوه, لان فما برشا خلاصات وبرشا كذا. دونك عملوا فكره طيبه يعطيهم الصحه, بدلوا الاسم وعملوا بتينه جديده وسموها البرجين الرياضيه. مشكورين. كان صاحب الفكره هو ثله من رجال البرجين, في مقدمتهم السيد حسن منصور ربي يطول في عمره, معهم منصف الشاوش ربي يطول في عمره, صالح قلير ربي يشد بصحة بدنه, ومجموعة أخرى ما نذكرهاش إن شاء الله إن شاء الله يعطيهم الصحة. دونك شدها سي حسن منصور يعطيه الصحة الخدمة اللي خدمها بارك الله فيه. بعد شدها سي منصف الشاوش خدم خدمة زاد مزيان بارك الله فيه مشكور. بعد شدها سي صالح قلال مشكور, عم صالح هو تو معي في الهيئة بارك الله فيه ومازال يجاهد وهو مجاهد سي صالح قلال بارك الله فيه. وبعد شد سي صالح شدها سي هشام جرادي مشكور زاد قدم خدمات ويعطيه الصحة وقفل الجمعية ومول وكذا يعطيه الصحة, مشكور سي هشام جرادي. بعد سي هشام جرادي جاء نائب سي هشام جرادي هو أيمن العجمي, هو أنجين معناها إطار معناها من البرجين, وليد عاقل دسم معناها يعطيه الصحة, خدم خدمة تخلى على الجمعية برسك مضعضع تقوى ولم وخدم ويعطيه الصحة. ما نجمش يكمل الغرب بظروف قاهرة, ما نجمش يكمل, ما كملش مدة متاعو, يعني خذينا المشعل ان شاء الله عليه, وان شاء الله نسلمه في معنا ايادي امينة. ديما نحاولوا نسلموا الجمعية في الايادي الامينة. زيد سمادي انا ما تفوتنيش الفرصة زادة باش نترحم على ولاد الجمعية ماتوا صغار الله يرحمهم الله يرحمهم. نبدأ بالكبارات, نبدأ نسمي سي إبراهيم الدريدي الله يرحمه وينعمه, سي يوسف شعبان شهيرة فراس الله يرحمه وينعمه، سي محمد صلي

0: الله يرحمه وينامه سي عثمان شيشة اللي هو شهرة شيشة عثمان شاو شهرة شيشة الله يرحمه وينامه والسيد محمد المرتاني المقتدر اللي خونا اللي غادرنا في الأيامات هذه الله يرحمكم وينعمكم خليتونا الأثر الكبير ونفسيتنا منها هشة شوية لما حالة ما مثالش نتذكركم نقعد نتذكركم للذكرى ديما نقعد نتذكر
1: أكيد
0: نتذكركم وربي يرحمكم وإن شاء الله في جنة الخلد يا ربي والبرجين برجالها وتواصل عملها متاح إن شاء الله
1: إن شاء الله
0: إن شاء الله يا رب.
1: الوضعية اللي تسلمتوا فيها الجمعية فما ديون فما وضعية مالية صعيبة
0: الوضعية المالية صعيبة سمادي ما يخبيش عليك الوضعيات اللي تال الجمعيات الكل في تونس تعرفها
1: صحيح
0: هذه دومانك ومانتك تعرف الوضعيات في أعتى الجمعيات هي وضعيات مادية هذه بطبيعة الحال إن شاء الله الصولات معناها تنظر للمنظر هذا تعطيها تحللها جوانحها تعمل تنمية تولي جمعية تعمل تنمية هو مقترع هو كرياضي في الدومين إن شاء الله الدولة تفيق وتسيب الجمعيات تسيبهم خل تدخل يدخلوا البورسات خلي حللهم مجال مثالش علاش يقعدوا في الوضعية هذه ديجا احنا معناها فوتبول متاعنا هك تشوف سي مهدي معنا الراوبين قاعدين الراوب في النتائج نتاع ليكيب ناسيونال علاش النتائج لازم نخدمولوش احنا تو نحكي في وضعية عامة حتى سامحني طولت هو حديث يجبد حديث ان شاء الله ان شاء الله الدولة معناها نعرف الدولة تسمعنا والدولة حريصة باش تنجح البلاد حريصة جدا باش تنجح البلاد نشكروا بالمناسبة زادة اليوم نشكر الرسولات الجهوية وزارة التجهيز والإسكان بسوسة مشكورة جدا على المجهود اللي قاموا به بعثونا الجرادير نظفت الدنيا بلدية مساكن نشكركم جزيل الشكر كانت تدخل متاعكم سريع بارك الله فيكم عم ننظوا بارك الله فيكم مسؤولين كل بارك الله فيكم ربي يفضلكم وربي يخليكم وإحنا رانا قطعة منكم أنتم قطعة منا وإحنا قطعة منكم نخدموا مع بعضنا بحول الله موفقين
1: إن شاء الله
0: إن شاء الله إحنا تقاومنا كان الخير تقاومنا كان دبلوماسي وتقاومنا كان الرزانة وتقاومنا كان العقل الهادئ الهدوء والسكينة إن شاء الله
1: إن شاء الله سعلي كي نحكيه على جمعية البرجين الرياضية نحكيه على أستاذ زادة كيف كيف فما مستجدات أنت خدمت برشا على الملف هذا
2: والله يخدمني عليه برشا ملف وضايا سرتوه الأربع شهور الأخرانية معناتها تواصلت مرتين مع رئيس الجمهورية في الموضوع هذا ثم أمل كبير فهمتني في ميزانية 2027 في انتظار هو تمت مراسلة مؤسسة رئيس الجمهورية في شخص سيد رئيس الجمهورية ولاية سوسة للنظر في الوضعية الملعب بلدي بورجين ومندوبية شباب ورياضة وزارة شباب ورياضة والكل على اتصال بهم مراسلة الثانية كيف كيف للتذكير عملناها في مصالح رئيس الجمهورية عنا توا جمعة فهمتني للتذكير في اعتمادات الدراسة اللي هي في حدود 400 مليون ومهمة جدا هذه الدراسة هذه باش تدخل يدخل الاستاد في ميزانية 2027 هذاك علاش نحن نزبوا في الوضعية هذه وسيرتي وتو مازلنا واصلين فيه ان شاء الله وزارة الشباب والرياضة تنظر بالمنظار هذا خاطر هي شوية دعم بابليس راهو معناتها دوسي واقف يستراهو باش يتحرك وكوك تعرف
1: صحيح
2: توا ثم برشا مشاكل في الشباب والرياضة ومش قاعدين ينظروا بمنظار آخر معناتها يقول لك معناتها استاد برجين خليه ولا استاد منعش في العمادة الفلانية وكذا
1: في الوضع الحالي ويمشي ترنيو
2: الوضع الحالي هو توا مندوبية شباب والرياضة مشكور سي خالد بكوش معناتها حطوا أولوية قصوى في مول التنمية مخطط التنمية الوانسي سترونت اللي نحن أدمجناها زادة في الوانسي سترونت وكانت خطوة إيجابية جدا فهمتي على خاطر نفس الاتفاق اللي صار مع المجلس المحلي ومع مندوبية شباب ورياضة اللي كونوا نمشيو في نفس المنوال ادمجوا قطاعيا في المخطط التنمية 2026-2030 بالطبيعة أدمجناه وسي خالد البكوش خدم عليه وتبقى ثم شوية ضغط ثم شوية ماديات وتعرف المالية عمومية توا قاعدين نضربوا عليه باش ناخذوا الاعتمادات نتاع الدراسات وسيفي خذينا مع اعتمادات الدراسات ان شاء الله بحول الله تكون اول خطوه في في في ملعب البرجين. ملعب البلدي بالبرجين اللي هو بالحق من اقدم الملاعب في مناطق ديد مساكن، فيه اكثر من 6 هكتارات، معناتها استاد مؤهل في البرجين، مؤهل باش يكون معناتها يحتضن مباريات، سواء تو انت صباح برك سمعت زاد مع استادات في سوسة، مرة بسوسي ما عندها، ما عادش عندها استاد، فهمتني؟ معناتها علاش ما تحلش الافاق ما دام ثم استادات موجودين والتيران موجود وعلى ملك وزارة الشباب والرياضة ولا ملك البلدية، ونقعد نترخاو فهمتي في 400 مليون نحبسوا عليها مشروع كامل. وهذا معناته الأكاتريفي في مؤسسة رئيس الجمهورية، مشكور سيد المستشار معناته اللي بالحق سمع وعطى الأولوية قصوى للمشروع هذايا فهمتي. وأنا ما طلبت شيء، طلبت أنا كونه شوية دعم للملعب البلدي ببرجين. البلدية مشكورة زادة قدمت الدعم اللازم اللي هي معناتها رأس وزارة الشباب والرياضة على أساس توفير الاعتمادات اللي هي في حدود 30% من قيمة المشروع، وماشي في معناتها رسلتها كتابين، وإن شاء الله معناتها في الأيام القادمة نسمعك الخير إن شاء الله.
1: إن شاء الله. الهيئة اللي اخترتها معك
0: سيمادي زادة باهي مش نرجع قلت لي سألتني سؤال مهم هو الماديات المال وقوام الأعمال كما قال باش مش نبدأ هما الهيئة القديمة مشكورة خليت تسمى خليت باش نبداو ان شاء الله ما خليتهاش خليت باش نبداو الحمد لله. وعملنا كما قال عملنا جلسة تقييمية وجلسة عامة وسميتها اني سميتها فزعة فزعة فزعة هي من الجاية من الفزعة متاع تراثنا فهمتني. جاءوا حضروا مشكورين ناس كل تعبيت الدنيا وكان استعداد كبير ياسر ونشكرهم اهالية في البرجين مشكورين ياسر ويعطاهم الصحة. احنا الهيئة بعد ما يفوتنيش الفرصة باش نشكر السلطة المتاع بلادنا هي يتقدمها سيد العمدة ويتقدمها سيد رئيس المجلس المحلي سي علي مرزوق، سيد العمدة سي
2: رشيد صغير
0: رشيد الصغير بارك الله فيكم عاونوا فيه يعطاهم الصحة مشكورين. سي نذكر زادة سي مروان قاعد يعاون فيه يعطيه الصحة عمل لايف وبالذكرة البرجين بارك الله فيك سي مروان والبرجن كل نشكركم الكل. باهي نتعدوا للهيئة.
1: الهيئة اللي اخترتها معاك وبعد شنو نحكيوا على الإطار الفني إن شاء الله سيد المخرج يحضرنا الاتصال.
0: إن شاء الله. الهيئة المديرة هي تتكون من في شخصي أنا منجي صلاح متقاعد. ينوبني نائب الرئيس هو السيد حسين البكوش متقاعد. أمين مال هو سفيان منصور. أمين مال سفيان منصور يساعده. يساعده السيد مصطفى الجزيري متقاعد. كاتب عام هو السيد صالح جلال اللي هو غني على التعريف ويساعده لا إله إلا الله نبيل شاوش مشكور زادة. وبعد نمشي الأعضاء فما عنا بديع نقارة عن نادر الغربي سمير الساحلي سمير الساحلي ولا إله إلا الله محمد رسول الله الشاب أيمن نقارة ربي يبارك له ورب شاب ما متطلع كل نشاط عنده
1: إن شاء الله ربي يوفقهم أكيد. ومعنا المدرب احنا الجديد للفريق السيد محمد البحيري اللي تم التعاقد معاه لتدريب الفريق. سي محمد أهلا وسهلا مرحبا.
3: أهلا أخوي حسين مساء النور.
1: مهدي معك مش حسين كوتش.
3: مهدي سامحني.
1: مرحبا تحية ليك كوتش. الله يبارك لك شكرا ليك سي محمد. دونك كوتش كيفك شان الاتفاق مع الفريق جمعية البرجين الرياضية؟
3: والله مهدي كما يعرف من كل معناتها كانوا كلموني بالصيف هذايا معناتها عادة جمعيات عندي شوية ظروف خاصة اللي ما تخلينيش معناتها معناتها نخدم في النهار فهمت. وبما اني شفت الوقت نتاعهم معناتها مناسب معناتها بالليل يا مهدي لونترينمون نتاعهم معناتها مش باش يكون مقلقني معناتها في الوقت خاطر عندي عده التزامات معناتها كلموني الناس وقلت علاش لا معناتها يعني بما اني مانيش متعاقد مع حتى حد لا في الخارج لا لهنا علاش لا معناتها ما نعاونش معناتها جمعيه كما جمعيه البرجين اللي عندها معناتها تاريخ كبير واحد كذا، وسالت قالوا لي اللي عنده معناتها وليدات صغار يعملوا كيف انت انت ليش ليه معناتها ما نعاونهم شو ان شاء الله ربي يوفقهم.
1: بديت تتباشر سي محمد التدريبات ولا ما زلت؟
3: والله ما زلنا يا مادي يعني كما قال الاخر ما زلنا ما بديناش معناتها لونترينمون.
1: اخترت البلاصه ما سي بون فما تنسيق في الملعب البلدي معناها في مساكن ولا مش التراني
3: والله ايه. والله هذا والله هذا يرجع معناتها الرئيس النادي والهيئة المديره يعني ما نعرفش عليهم فهمت
1: مازال يعني ما زلتوا ما حددتوش الموعد اللي باش تنطلقوا فيه التمارين معناها.
3: والله اذا كان معناتها سيمونزي معناتها قال مش يتفاهم هو مع بلديه مساكن والناس المشرفين معناتها على الملعب البلدي مساكن بون يعني معناتها الحقيقه ما نكذبش عليك قلت له حتى اخر وقت معناتها راني ماهوش مشكله 8 ونص معناتها ما عنديش حتى اي مشكل
1: واضح. سي محمد تم اتفاق على اهداف خلال الموسم هذا ولا؟
3: والله اسمعني يا مادي شوف اني معناتها الناس كل تعرف اللي اني خدمت كان في الاحتراف وتقريبا بون عمي خدمت شطر احتراف السنه معناتها هديه جمعيه هاويه الاهداف واضحه نتاعها بما اني ما فماش معناتها نزول احنا معناتها مش نحاولوا نبنيو فريق فهمت باش نحاول نكونوا معناتها فريق عتيد في المجموعه نتاعو ان شاء الله ربي يوفقنا معناتها علاش لا ما نكونوش معناتها من المنافسين الجديين على الصعود يعني ديما مهما اي فريق نخدم فيه راني معناتها نحب كان نلعب الفوق ما نحبش معناتها نكون معناتها نلعب اللوطه ولا نتفادي النزول فهمت.
1: يعطيك الصحه كوتش بارك الله فيك على التدخل هذا يعطيك الصحه مرحبا نتمنى لك ان شاء الله التوفيق يعطيك الصحه المدرب محمد البحيري. سعلي بديتوا في الاجراءات فيما يخص توقيت التمارين في مع البلديه
2: عملنا جلسه مع سيمونجي وكتب عن بلديه مساكن ومش نكملوا اليوم ولا غدوه اجراءات التوقيت وان شاء الله ثم كان التوقيت لما حصير كتب عام بلديه حالي ديه وموفر جميع الظروف للبرجين الرياضيه بطبيعه بالتوازي مع كرواسون ومردين فهمتني وان شاء الله
1: ان شاء الله يتعمل الملعب الملعب ونرتاحوا من الجواجم هذه الكل
2: بالحق
0: عايش الملعب سمعت.
2: شوف ماتي انا راني تعرفني فروندي
1: اي
2: العائق منا اني يعني نحملها السلطه الجهويه مسؤوليه ملعب البرجين ونحب تتحرك السلطه الجهويه في مخ انا اش خلاني مشيت للرئاسه خاطر نلقى سبب علاش تعطل ملعب البلدي البرجين واللي هو من وقت محمد علي رئيس بلديه مساكن وتحط في اللجنه الماليه في ولايه سوسه وتسحب من فوق البساط وتحط في الادراج انا نحب نحيره تو من مركز الولايه نحب نحيره صحيح راه سيد الوالي وعدني وماشي معايا في الخط وكتب عام الولايه اما التو ما ريت شيء التو جوست كومنت نوم ما ريت شيء انا نحب تو السلطه الجهويه تتواصل معايا في الملعب البلدي بورجين خاطر بالحق الملعب البلدي بورجين راهو مش يحل مشاكل ماديه نتاع الجمعيه مش يحل برشا مشاكل شبابية ورياضية في البرجين رانا حابسين إذا كانت حل ملعب بلد البرجين مش تصير برشا أنشطة رياضية مش نحبسوا على الفوت بالحق مش نحبسوا على الفوت ثم برشا أنشطة ثم برشا وليديات عندهم القوة الرياضية اللي يحبوا يسيبوا نشاطهم ما لقاوش علاش استاد تيران بالمواصفات هذيك وبالكبرى ذاك ملوح اكوتي
0: تيران كبير سمعت
1: اي نعم
2: راهو ما بالحق معناتها ونقعد نتغاضى نمشي معناتها ما شو سي تري شوكون سايب مش كيما هذيك انا صورته وبعثته لرئاسه الجمهوريه ودخلت ودخلت وان شاء الله
0: ان شاء الله نخدم عليه
2: ان شاء الله نخدم عليه
0: انا وياك اليد في اليد نخدم عليه
2: لا انا بالحق ثم كلمه مهدي باش نقولها الهيئه المديره هذه بالحق من اعز بالحق ناس تحب
1: الجمعيه
2: تحب الجمعيه وتحب
1: تخدم الجهه
2: وكي تقول له الو تقاه وكي تقول له الو راهي جايتك حاجه البقعه الفلانيه كما تو اليوم صباح سيمونجي الو سيمونجي راهي الجرادير راهي كذا راهي كذا راهي كذا نقاه متواجد ومعاه بقيه الهيئه فهمتي الناس كل متكتله باش تصلح الوضعية راهو مزيدك كان قوة
1: أكيد
2: ويزيدك شحن
0: الحمد لله
2: ومزلنا متواصلين وراه يدفل يد هو راه جاري
0: لا
2: نجمعه لبعض
0: احنا
2: فهمتني والولاد كل معناتها
0: جاري جاري واني مش نحط اليد في اليد نخدموا بلادنا مع بعضنا
2: كيما حسين باكوش كيما كيما كيما كيما كريم منصور كيما بديعنا قارة كيما سمير كيما نادر
1: سلمونجي بعد اللي سمعناه بطبيعة اليوم فماش ميساج نجمو نكملوا به للحباء الجمعية للناس باش تلتف اليوم حول الجمعية وتقدم الدعم.
0: شكرا سي مهدي هذا هو لب معنى الموضوع. هو أنا كما قلت لك سي مهدي عملتها تسمية فزعة براجنا قلت لهم فزعة هذه وسي المومو سي الأعز مومو هذه باش البلاد تتحط على السكة. أنا شيمينو نو اللي عندي لغة الترانات نحطوا البلاد على السكة راهي سي المومو باش البلاد القاطرة متاعنا تمشي بشوية بشوية ونتعدى المصاعب. فهلما هذه راي تريز امبورتون لحظة مهمة في تاريخ البرجين راي لحظة مهمة في تاريخ البرجين يا أولاد بلادي يا غالين عليا راكم انتوما تاج روسنا انتوما سندنا بالحق يسر عليكم انتوما ديما تقدموا في السند راكم عمركم ما غبتوا على حتى ايفنمون ديما في كل ايفنمون موجودين سمادي بارك الله فيهم وسنة نلقى حرارة أكثر من العادة من العادة أكثر من العادة نقى حرارة كل تفاؤل إن شاء الله
1: إن شاء الله كل شكر لك سيموجي بارك الله فيك سعليه تكسح على التلفيت الأداء ونتمنى لكم إن شاء الله النجاح والتوفيق وإن شاء الله تتعاود القاعدة هذه مع نجاحات وتتويجات تكون حاضرة وإن شاء الله مع صعود إن شاء الله
0: إن شاء الله في في في أبهى حل
1: إن شاء الله كل شكر لك بهذا
2: ربي كلمة أخيرة مشكورة إدارة تجهيز بمعدة مساكن في شخص مديرها سي حسين مشكورة بلد مساكن في شخصها سيد كتب عام ومصلحة النظافة ومصلحة التنوير العمومي مشكور جدا سيد كتب عام ولاية سيد الوالي بالحق
1: أعطيك الصحة
2: ثم حاجة باهية
0: كلمة أخيرة سمعت دي في ثواني نشكر أولادنا جاليتنا بالخارج بفرنسا بلندن بسياد
2: كل
0: ببلجيكا
2: بقطر
0: بالسعودية كلكم رك فوق روسنا وانتم مسندنا مرسي
2: فزعت ولاد البلاد من بارتو
1: بارك الله فيك سيمونجي يعطيك الصحة على تلبية الدعوة ونتمنى لك التوفيق النجاح شكرا لك سالي تحية زميلنا المخرج اللي رافقنا في الإخراج الفني منير سلامة موعدنا إن شاء الله بشيء جدد غدوة في نفس التوقيت إلى لقاء قريب إن شاء الله باي باي.
4: في وقت تكثر فيه الأسئلة تتعدد الروايات وتغيب أحيانا الحقيقة بين التفاصيل ألقى الناس يقربكم من الحدث نستمع لكل الأطراف ونضع الملفات تحت المشهر من الشأن العام إلى المشاغل اليومية من الخبر إلى كامل الحقيقة ألقى الناس جرأة في الطرح ودقة في المعلومة ألقى الناس مع مهدي الساحلي على رمى فام
5: مقيد الإشهار على رمى فام مهمتنا في بيسا جروب نسهلوا لك كل التفاصيل مع خبرة السنين في مجال البعث العقاري في بيسا نوفروا لك عروض متنوعة في مواقع مختلفة وتلقاو لريزيدونس متاعنا في سوسة الرياض الخامس في الساكن الطريق 30 وعلى البحر في هرقلة وفي القروان الزربية بيسا جروب أدريس واحدة وعناوين متنوعة وعلى ذمتك إيكيب تعاونك باش تعمل أحسن اختيار باش تعرف أكثر كلمنا على الرقم 96-295-000 وإلا 93-299-99000 وزورونا على الكونت فيسبوك والكونت انستغرام بيسا جروب كي نقولوا جريت نقولوا الادريس رقم واحد للالكترو ميناجي والاي تيك وعندك جريت تتمتع باحسن سوم باش تشري بالحاضر زيد حتى بالتقسيط تتمتع باحسن عرض زاده على خاطر عندك جريت التقسيط يوصل ل 36 شهر تلقاونا في مساكن شارع الطيب حشيشه بحذا بوتيك وريدو انفو لاين 29 052 053
4: جريت لاسعاد كل بيت
6: كبليسيتي لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71-134-396 او 29-29-66-68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.

0: جيب بالباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام اف ام راديو ارام اف ام ارام اف ام ديما معاك ديما معاك تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net
1: اهلا مرحبا بكم الناس كل في ريم سبور. انعقد البارح في مقر ولايه صفاقس جلسه عمل خصصت لبحث سبل تاهيل ملعب الطيب المهيري وفق مقاييس الاتحاد الافريقي لكره القدم, وذلك بحضور ممثلين على الجامعه التونسيه لكره القدم وولايه صفاقس وبلديه صفاقس ايضا والمندوبيه الجهويه للشباب والرياضه. وتناولت الجلسه الجوانب الفنيه واللوجستيه المرتبطه بعمليه التاهيل قبل اجراء زياره ميدانيه للملعب لمعاينة مدى جاهزيته واستجابة أيضا لمتطلبات كراس شروط الاتحاد الافريقي. وأكدت الجامعة مواصلة دعمها ومرافقتها الفنية لأشغال التهيئة مع تكثيف اتصالاتها بالاتحاد الافريقي وسلطة الإشراف بهدف تسريع إجراءات المسابقة وتأهيل الملعب بما يتيح احتضانه للمقابلات القارية في أفضل الظروف. انتهت مباراة المنتخب الوطني التونسي لأقل من 23 سنة أمام نظيره البنيني البارح بفوز البنين بنتيجة هدف دون رد لحساب إياب الدور الأول من تصفية كأس أمم إفريقيا 2027. ورغم الهزيمة المنتخب التونسي يضمن تأهله إلى الدور المقبل من التصفيات مستفيد من نتيجة مباراة الذهاب 2-0 ليواصل مشواره نحو التأهل إلى النهائيات القارية. تدور يومي السبت والأحد 10 و11 أكتوبر مواجهة الجولة الخامسة ذهاب من بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم وفق البرنامج التالي. يوم السبت 10 أكتوبر بداية من ماضي 2:30 الترجي الرياضي التونسي في مواجهة الأولمبي البيجي. النادي البنزرتي يستضيف الاتحاد المنسيري, اتحاد بنجردين يستضيف النادي الإفريقي. التقدم الرياضي بساقية الدير في مواجهة النادي الصفاقسي. الدفعة الثانية من المقابلات باش تكون نهار لحد 11 أكتوبر 2027 بداية من ماضي 2:30 الترجي الجرجيسي في مواجهة ملحم مسوسة. النجم الساحلي يستضيف نادي حمام لنف. نجم المتلوي في مواجهة الملعب التونسي وشبة العمران تستضيف مستقبل المرسى. مادام نحكيو على النجم الساحلي باش يستضيف الملعب الاولمبي بسوسه مواجهه الجوله الخامسه ذهاب بين ليتوال ونادي حمام لنف, ومن المنتظر ان تشهد هذه المقابله حضور المنتدب الجديد لفريق النجم الرياضي الساحلي النيجيري كينغسلي دو بعد تاهيله وجاهزيته لخوض المقابلات الرسميه. نذكروا انه النجم الساحلي تعاقد مع ايدو يوم 20 سبتمبر في اليوم الاخير من سوق الانتقالات الصيفي. من جهته أعلن مستقبل المرسى عن تبديد عقد لاعبه أمين الله بن حميدة وأمضى بن حميدة لموسم إضافي ليصبح عقده متواصلا إلى غاية موفى جوان 2028. ذكروا أن بن حميدة انتقل للقنوية منذ موسمين. أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الكاف أنه ملعب مازامبي في ليوبومباتشي باش يستضيف مباراة ذهاب الدور التمهيدي الثاني بين تي بي مازامبي الكونغولي والنادي الإفريقي يوم 17 أكتوبر. وأوضح الكاف في بلاغه عن تعيين المباراة هذه أنها ستتلقى بداية من ماضي 2:00 بتوقيت تونس. نذكر أن مواجهة الذهاب في الكونغو الديمقراطية ستدور بصفيرة الحكم الدولي الموريتاني دحان بيدا. تدور يومي السبت والأحد 10 و11 أكتوبر مقابلات الجولة الثالثة من منافسات بطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم بداية من ماضي 2:30. المجموعة الأولى المقابلات بشتكون يوم السبت 10 أكتوبر مستقبل سليمان في مواجهة ميغرين. النجم الخليدي يستضيف الرالوي. الملعب السوسي في مواجهة بعث بوحجلة. مكرم مهدي يستضيف هلال مساكن. نادي محيط قرقنة في مواجهة كوكب عقارب ومستقبل جابس في مواجهة هلال الشابة. مقابلات الأحد 11 أكتوبر بالنسبة للمجموعة الثانية المجموعة الأولى عفوا سبورتينغ بن عروس اتحاد تطاوين. بالنسبة للمجموعة الثانية المقابلات باش تلعب أيضا على دفعتين نهار السبت 10 أكتوبر هلال رديف في مواجهة النادي القربي. نهار الأحد 11 أكتوبر جمعية ريانة في مواجهة القلعة الرياضية. أولمبيك الكيف يستضيف قواف القفصة. المكنية في مواجهة جندوبة الرياضية. شبة القيروان في مواجهة اتحاد قصور السيف. أمل بوشمة يستضيف في الملعب الجيبسي. وأولمبيك مدنين في مواجهة مستقبل القصرين كما ذكرنا مع بداية الأخبار هذا أنه كل المقابلات تنطلق ماضي 2:30. في دوري الأمم الأوروبية نحكيه على نتائج المقابلات البارح. في المسار الأول فرنسا فازت على بلجيكا 4-1، وإيطاليا انتصرت على تركيا 3-1. في المسار الثاني نلقاو المنتخب البوسنة فاز على بولونيا 0-0. إيرلندا الشمالية فازت على جورجيا أو تعادلت مع جورجيا 0-0. رومانيا انهزمت على أرضية ميدانها في مواجهة منتخب السويد 0-0. أوكرانيا هزيمة في مواجهة منتخب المجر 2-1. في البرنامج اليوم في المسار الأول بداية من 8:15 إنجلترا تواجه التشيك، وكرواتيا في مواجهة إسبانيا. في المسار الثاني نلقاو اسكتلندا في مواجهة سلوفينيا، وسويسرا في مواجهة مقدونيا الشمالية. كل المقابلات كما ذكرنا تنطلق 8:15. نكملوا مع الباسكيت، برنامج المقابلات الجولة الرابعة من بطولة النخبة لكرة السلة اللي باش تلعب يوم غد الأربعاء، بداية من مطلثة نادي الإفريقي في مواجهة الملعب النابلي. الستة متاع العشية باقي المواجهات: الاتحاد المنستيري نادي حمام سوسة، النجمة الراتسي اتحاد الأنصار، شبيبة المنازة في مواجهة الشبيبة القيروانية، الدالية الرياضية بجرومبيليا في مواجهة النادي الصفاقسي، ونجم حلق الواد في مواجهة النجم الساحلي. ديما أكثر أخبار بأكثر تفاصيل موجودة متواصلة عبر موقعنا www.rmfm.net.
0: ديما أكثر أخبار بأكثر تفاصيل، أخبار بأكثر تفاصيل موجودة متواصلة على www.rmfm.net. عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو rmfm. راديو rmfm. rmfm ديما معاك.

0: Facebook والكونت انستغرام راديو ارام اف ام راديو ارام اف ام ارام اف ام ديما معاك ديما معاك.
1: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8
0: ارام اف ام. الموسيقى نون ستوب على ارام اف ام.

0: أرام فام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8 تسمعونا
0: على 3W.RMFM.net
1: RMFM.net
0: دقيقة سياسية مع
2: مرحبا بكم الناس كل في دقيقة سياسية. نحكي على الجولة الثانية من الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم. الهلال الرياضي بمساكن يتعادل مع هلال الشابة في الملعب البلدي بمساكن في مباراة جمعة الفريقين يوم السبت الماضي مع نهاية الأسبوع. النقطة الرابعة في رصيد الهلال بعد زوز مقابلات انتصار في الجولة الافتتاحية على محيط قرقنا 2-1 ثم التعادل مع هلال الشابة 0-0. الهلال كان قادر على الانتصار لكن عديدة هي الفرص اللي ضاعت على أبناء المدرب ثامر بوغيلا. نسمعوا شنو حكى نيسا زين المدرب المساعد للهلال الرياضي بمساكن في ميكرو أرمى ثامة.
3: الحقيقة رانا أحسن مباراة لعبناها، خلقنا برشا فرص، كانت تنقصنا معناها اللمسة الأخرى الشوا الأخر شوية تركيز زاد معناها كانت تنقصنا شوية، ولكن الحقيقة معناها الأولاد ما قصروش، عدينا مقابلة محترمة، خلقنا برشا فرص، نحسوا الفريق قاعد يتحسن بصفة باهية، معناها قاعدين نتطوروا قاعدين نتحسنوا، جونا الحقيقة باهي ممتاز برشا، الهيئة مش مقصرة زاد كيف قاعدة توفر في الظروف معناها الملائمة الكل. إن شاء الله إن شاء الله الماتش الجاي بحول الله معنا صلحوا اللي لازم يتصلحوا بحول الله نحاولوا معنا ننتصروا في المقابلة الجاية عند بلاسمون، والمستوى راه قريب معنا مستوى الجمعية تقريب، اللي بشي يكون مركز خير اللي بشي يكون حاضر خير، هما الفوتبول سي سون دي ديتاي معنا فهمت تركيب الشباب راه جوه دي زوكازيون معنا كانت نجم حتى هما معنا يبكيو، لكن احنا نظار كون احنا كنا افضل في صناعة فرص كنا افضل بون ما جسمناش. نقطة ان شاء الله المقابلة الجاية نكونوا خير منك ان شاء الله.
2: مهم برشا إذا نحكيه على الجانب التنظيمي للمقابلة. لجنة الحباء ولجنة التنظيم أكيد قاموا بدور كبير برشا خلال هذه المقابلة لإنجاح هذه المقابلة جماهيريا وتنظيميا. إن شاء الله يعني مثل هذه التحضيرات تتواصل أيضا في كل المقابلات اللي باش يكون في الهلال كمستضيف في الملعب البلدي بمسكن. باقي النتائج في المجموعة، جمعية ميقرين تتعادل مع نجم الخلادي هدف مقابل هدف، مكرم المهدية فازت على محيط قرقنا 2-1، تطاوين انتصرت على الملعب السوسي هدف مقابل 0، رلوي تتعادل مع جليزة 0-0، الكوكب الرياضي بعقارب هزيمة في مواجهة بن عروس 3-0، والبعث الرياضي ببو حجلة يتعادل مع مستقبل سليمان 0-0. بالنسبة للمجموعة الثانية، نادي القرب انتصر على قفصة 3-0، جندوبة سبور فزت على جمعية ريانا 1-0، قلعة الرياضية هزيمة ضد الجي اس كا 1-0، اتحاد الرياضي بقصور السيف انتصر على أولمبيك مدنين هدف مقابل 0، مستقبل القصرين أيضا فاز على أولمبيك الكيف 1-0، الملعب الجيبسي يتعادل مع فريق نادي سبورتينج المكنين 0-0، وهلال الردايف كان فاز على النادي الأمل الرياضي بيبو شمة 3-0. نكملوا مع كرة اليد. الهلال الرياضي بمساكن يحقق الانتصار لي هذا الموسم في الجولة الثالثة وثاني مقابلة لي بطبيعة في البطولة أمام نادي كرة اليد بقصور السيف 28-25 ليحقق النقطة الخامسة في سباق بطولة القسم وطني لكرة اليد. هذه كانت آخر أخبار الهلال.
0: اختتام سياسي مع
1: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.
0: عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو RMFM راديو RMFM RMFM ديما معاك ديما معاك.

0: كرامة فام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8.
2: سمع صوتك، أعطي رأيك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك. وقولها وما تخليهاش في قلبك.
0: ما عليك كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرامة فام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت
2: وسمع الصوت.
0: عمل جيب للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو رامة فام. راديو رامة فام. رامة فام ديما معاك، ديما معاك.
1: تسمعونا
0: على www.rmfm.net.
1: rmfm.net. RM Magazine، الموعد اللي يجيكم ديما من الاثنين للجمعة من ماضي ساعتين للخمسة. RM Magazine، العشوية اللي ترافقكم بالأخبار، الموسيقى والضيوف. ومعانا ما يفوتك شيء، ومعانا ما يفوتك شيء. ما لا عدل الموجة، واسمعنا على 99.8 ولا على www.rmfm.net. وخليك إين مع RM Magazine. ماضي ساعتين وتسعة دقائق، نهاركم زين، تحية طيبة لكم مستمعينا وين ما كنتوا، وين ما كان يوصلكم صوتنا على 99.8 ولا على 3W.RMFM.net. موعد جديد نبدأوها معكم لليوم، موعد الثلاث، إذا 6 أكتوبر 2026. ونسوكم من طوى حتى الخمسة بمختلف فقراتنا، كالعادة تعودتوا ديما معنا مع بالفقرات المختلفة والمتنوعة اللي تجيكم من طوى حتى للخمسة. بعد شوي نبدأوا مع بعضنا حوال طقسنا لليوم، أخبارنا المحلية، فقرة تحسبها صحيح لليوم زادة كيف كيف، وموضوع جديد باش نترقوله مع سياني سبحان، إن شاء الله اللي يكون حاضر بحثنا في ساعتنا الأولى. خليكم معنا في الاستماع هذا وأكثر، كي تطلبونا زادة على 71 134 396 ولا على باش فيسبوك راديو رامة فام، ولا على الواتساب على 29 29 96 68. وخليونا اقتراحاتكم، خليكم مع الموسيقى جورج وصوف، تبادلوش الموجهين رشعين.

0: فاصل ترجع لكم بعد شوية. بعد شوية
1: أرام فام
0: في مساكن
1: في سوسة
0: والمنستير
1: على 99.8
0: على 99.8
1: قيت الشهر على نرم فام كي نقولوا قريت نقولوا الادريس رقم واحد اللي لك تخوم مينا جي والايتك وعند قريت تتمتع باحسن سوم باش تشري بالحاضر زيد حتى بالتقسيط تتمتع باحسن عرض زيادة على خاطر عند قريت التقسيط يوصل ل 36 شهر تلقاونا في الساحلين شارع حبيب بورقيبه انفولاين 27 198 888
0: قريت لاسعاد كل بيت
2: بابليسيتي لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام
0: تسمعونا
1: على www.rmfm.net عمل جيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارم اف ام راديو ارم اف ام ارم اف ام ديما معاك ديما معاك
0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير

0: عم الجيب للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام اف ام راديو ارام اف ام ارام اف ام ديما معاك ديما معاك.
1: انتم تسمعوا في ارم ماجازين مع منى على الرم فاب على الرم فاب.
2: رجعنا لكم من جديد مستمعينا، ما زلنا مواصلين معاكم. اذا مشوارنا حتى للخمسة ما ساعتين وثلاثة وعشرين دقيقة، لقيت هذايا نمشيو مع بعضنا للميتيو. ميتيو في ميتيو لليوم، اذا نرجع على تفاصيل الاحوال الجويه. طقس اليوم مغيم جزئيا باغلب الجهات، فتدريجيا كثيفه سحب بعد الظهر بالمناطق الغربيه للشمال والوسط، مع ظهور خلايا رعديه مصحوبه بامطار وتساقط محلي البرد، وتشمل لاحقا المناطق الشرقيه. الريح من القطاع الجنوبي بالشمال والوسط ومن القطاع الغربي بالجنوب قويه نسبيا قرب السواحل الشرقيه، وضعيفه فمعتدله ببقيه الجهات، وتتقوى اثناء ظهور السحب الرعدية وتتجاوز 70 كيلومتر في الساعة في شكل هبات. البحر قليل الاضطراب بالشمال ومضطرب ببقية السواحل، إلى شديد الاضطراب بخليج الحمامات. حرارة اليوم في ارتفاع طفيف، وتتراوح القصوى عامة بين 29 و34 درجة، وفي حدود 27 درجة بالمرتفعات الغربية. بالنسبة لأحوال الطقس ساكن حاليا، درجة الحرارة نلقاوها بين 28 و30 درجة، توصل حتى 33 درجة اليوم. و بالنسبة لغدوة زادة كيف كيف، وحتى بعد غدوة الخميس والجمعة درجة الحرارة زادة باش تشهد ارتفاع، وين باش نلقاوها بين 21 و34 درجة. دي بالنسبة لأحوالنا الجوية وتوقعات طقسنا بالنسبة لليوم وغدوة. كان هذا شعرنا في الميتيو. ما زلنا موصلين معكم احنا المشوار مستمعينا، باش خليكم مع الموسيقى، نرجع معكم بعد شوية تبدلوش الموجة هنا. نشعينا

0: الليل ترجع لكم بعد شوي. بعد شوي
1: بقية الشهر على ريم اف ام 41 سنة واحنا معكم. 41 سنة خبرة وجودة وتشكيلة واسعة من المنتوجات والأدوات وكل المستلزمات لخدمتكم ومشاريعكم. 41 سنة وكان كيوري عماد السريدي بمسيكن الوجهة المثالية للمهنيين الحرفيين وكل الحرفاء. وبالمناسبة هذه تحط لذمتكم كان كيوري عماد السريدي بمسيكن أسعار استثنائية

0: نرجعلكم بعد شوي. بعد شوي.
1: كل صباح تخرج أم تودع ولدها بكلمة رد بالك على روحك. يتبسم هو ويقول ما تخافش يا أمي ساعة ونروح. أما الساعة ما رجعتش، كرسيها على الطاولة منزل فارغ، ضحكته ما عادش تتسمع وتليفونه ما عادش يسوني، سرعة زايدة، SMS تكتب في الطريق ولا تجاوز متهور، ثواني تبدل عمر كامل. حادث مرور ما يقتلش الإنسان بركة، يكسر قلب أم، يتم صغير ويوجع عائلة كاملة. كي تشد الطريق تفكر اللي فما شكون يستنى فيك في الدار، يستنى في صوتك باش يرجع، مش في خبر وفاتك. خفف السرعة وخلي عينك على الطريق، رد بالك خاطر مستنين.
2: عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام اف ام. راديو ارام اف ام. ارام اف ام ديما معاك، ديما معاك.
0: أرم ماجازين ترجع لكم بعد شوية. بعد شوية.

0: الحظ.
1: ارام افام
2: في مساكن
1: في سوسة
2: والمنستير
1: على 99.8
2: على 99.8.
3: اعمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام افام، راديو ارام افام، ارام افام ديما معاك.

0: والكونت انستغرام راديو RMFM راديو RMFM RMFM ديما معاك ديما معاك.
1: انتم تسمعوا في RM ماجازين مع منى على RMFM على RMFM.
2: ماضي ساعتين وثمانية وثلاثين دقيقة، رجعنا لكم من جديد مستمعينا، ما زلنا واصلين معاكم مشوارنا حتى للخمسة. لقيت هذه وقيت احسبها صحيحة
1: احسبها صحيح مع إني سبحر.
2: وقيت باش نحسبوها صحيح مع سي انيس بحار كوتشي فورماتور اون جيستيون دونتربريز. كالعاده مواضيع جديده، مواضيع قريبه منكم ومواضيع اتهمكم. اليوم باش نحكيو على فائض القيمه العقاريه في تونس، اذا طريقه كيفاش نحسبوه وحسب كل صيغه، ونحكيو لنا على احتساب الاداءات والعفاءات والالتزامات الجبائيه. اكثر تفاصيل حضر بحضنا ضيفنا كما عودنا سي انيس بحار. نهارك زين ومرحبا.
3: مرحبا بك منى، مرحبا بالناس الكل. في تونس اليوم برشا عباد يبيعوا ويفرطوا في عقارات وما يعرفوش من أرض وإلا دار وإلا أبرتمون، وما يعرفوش قداش باش يخلصوا للقبض. برشا يسجلوا لي كونتراتيسيون تاعهم، بعد يتفاجئوا بالقبضة، تجيهم تقول لهم راه عندك تل مونطون يلزمك تخلصوا. اليوم باش نوضحوا المفاهيم باش نخليوا الناس تفهم معناها قداش هذيك القيمة الزايدة العقارية قداش نخلصوا عليها أداءات.
2: أوكي.
3: دونك وهذا الكل مربوط برشا عوامل، برشا حاجات، منها تاريخ اقتناء العقار، من عند شكون شريته، لشكون بعته، فهمتني، وبرشا جوانب. وفما حتى إعفاءات، فما حتى زادة دي سيسيون فيهم إعفاءات مش خاضعين للضريبة، وفما برشا نسب زادة، فمش نسبة بركة متاع ضريبة، فهمتني، فما قاعدة متاع احتساب زادة متاع ضريبة انسي دو سويت. هذوم الكل مش نوضحوهم اليوم في المناهة في الحوار متاع دونك نبدأهم من الأول. فما في الريجيم متاع السيسيون متاع العقارات في تونس، فما دو ريجيم، فما زوز أنظمة. فما عقار معناها عنده صبغة مهنية يستغلوا فيه كما نقولوا الأفراد في صبغة مهنية، كيما طبيب عنده العيادة متاعه ملكه هو، دخلها في البيلان متاع العيادة ويستغل فيها في نشاط مهني. هذيك وحدها أبار معناها النظام الجبائي متاعها. إذا نتصوروا نهار آخر باعها، باع العيادة باع العقار هذاك، نظام الجبائي متاعه يتبع الحسابات متاع العيادة وحده، فهمتني، يدخل في الحساب أنا في الكونتابيليتي متاعه في البلو فالو، وعنده التريتمون متاعه فيسكال. مش نحكيه على هذاك، مش نحكيه على شخص عادي عنده عقار ما عندوش مش يستغل فيه في نشاط مهني وباعه، كسوا أرض وإلا أبارتمون وإلا حتى معناها دروا دو بروبريتي في اون سوسيتي سيفيل ايموبيليير، معناها حق ملكية في شركة مدنية معناها عقارية. هذوما فما صبغة متاع شركات اسمهم سوسيتي سيفيل ايموبيليير. خل بسطوها معناها بعت عقار يا أرض يا أبارتمون يا عمارة يا له، وأنت ماكش تمارس في نشاط مهني معناها مش تسترزق منه. دونك هذا عنده تريتمون فيسكال وحده أبار، خاطي البيعة الأخرى الكل. فهمتني، تريتمون فيسكال خلينا نفهموا ساعة اش معناتها قيمة زائدة عقارية، اش معناتها قيمة زائدة عقارية وكيفاش تتحسب هالقيمة الزائدة العقارية. المشرع التونسي يقول لك القيمة الزائدة هي الفرق ما بين سوم البيوع وسوم الشراء المعدل. اش معناها سوم الشراء المعدل؟ سوم الشراء المعدل معناها هو باش يحمي باش المشرع ميحبش يتاكسيك على الانفلاسيون على التضخم، خاطر القيمه نتاع لي بيان تطلع من العام لعام. اذا باش ناخذ اني سوم البيوع ونحي منه سوم الشراء واني شاريه عندي 20 سنه التالي باش تكون القيمه كبيره برشا. دونك اش يعمل المشرع؟ قال لك تنجم تعدل سوم الشراء وتزيدوا 10% في كل عام بوغ ماني بوغ كيما نقولوا باش نعدلوه باش ننقصوا النسبه نتاع التضخم وباش القيمه الزايده العقاريه تنقص ما تجيكش مونطون كبير،
2: تجنبا للتفاوت هذاك اللي تنجم تلقاه يعني.
3: بالضبط. دونك تزيد 10% على سوم الشراء كل عام ملي انت خذيتو العقار ولين توصل للدات اللي انت بعت بها العقار، وتعمل ديفيرونس سوم البيوع اللي بعت به تطرح منه سوم الشراء، هذيك هي القيمة الزايدة العقارية متاعك.
2: واضح.
3: لهنا مش القيم الزايدة العقارية الكل امبوزابل، معناها فما اعفاءات، مش معناها بعت نجم تكون بعت عقار وماكش متخلص عليه حتى شيء. شنو هما الاعفاءات؟ وقتاش نجم نكون معناها عندي بلو فالو ماشي امبوزابل؟ الكالولاني معناه وفما برشا عفايات مش نذكر كلكو كا. الكالولاني هو بعت المسكن الاول نتاعك، عندك مسكن اول وبعته، اما فما شروط، فما جوج شروط. بعت المسكن الاول اما لازم المساحه نتاعو ما تفوتش 1000 متر مربع، وسوم البيوع نتاعو ما يفوتش 500000 دينار، 500 مليون. انا بعت دارك اول مره، بعت دار اول مره، المساحه نتاعها ما تفوتش 1000 متر مربع، وسوم البيوع ما يفوتش 500000 دينار. في الحاله هذه ما تخلص حتى شيء، ما تخلصش عليها اداءات القيمه زي العقاريه. الحاله الثانيه بعت للاصول ولا الفروع، معناها بعت لاولادك والا شريت ما عند امك وابوك، معناها الاصول والا الفروع. في الحاله هذه زاد كيف كيف ما تخلصش اداء على القيمه الزايده العقاريه. الحاله الاخرى زاد كيف كيف اللي هو الاكسبروبرياسيون بور كوز ديتيليتي بوبليك، معناها جات الدوله وحازت عقار وباش تبني مثلا حازت ارض وباش تبني طريق ولا باش تمشي باش تعمل مشروع، تلزيت باش تبيع على الدوله، كل القيمة الزايدة هذيك ما تخلصش عليها أمبو. هذوما بصفة عامة الحالات الاستثنائية اللي ما نخلصوش عليهم معناها أداءات. تبقى توا في الرجل جنرال، إذا نحينا الحالات الاستثنائية هذه قديش نخلص الضريبة هذه؟ فما دو جوز نسب، النسبة الأولى هي 10% والنسبة الثانية هي 15%. النسبة الأولى 10% خلصوها إذا بعنا العقار في ظرف 5 سنوات، نسب معناه مدة الملكية ما فاتتش 5 سنوات. الكاث الثاني اللي هو 15% إذا فت 5 سنوات، شريت العقار عندي أكثر من 5 سنوات الملك على ملكي على ذمتي، راني باش نخلص 15% من كل القيمة الزايدة هذيك. بالطبيعة القيمة الزايدة كما فسرنا كيفاش تم الاحتساب امتاح. دونك فما 10 و15، فما حالات استثنائيه اخرى التو يطلع اكثر من 15، يوصل ما بين 25% ل 50%، هو حالات خاصه اللي هما الاراضي الدوليه اللي فقدت الصبغه نتاعها، فقدت الصبغه الفلاحيه نتاعها، وقع التفريط فيها اللي معناها لي اجونس دو معناها دي بروموتور ايموبيلي اللي باش ينشئوا عليها اراضي صناعيه، معناها مناطق صناعيه ولا سياحيه والا مناطق سكنيه. في الكا هذايا النسبه تولي 25%. اذا اني معناها عندي ارض الاوريجين نتاعها دولي وارض فلاحيه وفقدت الصبغه نتاعها، الصبغه نتاعها الفلاحيه تنحات، مش اني نحيت لها، اما فما قرار وزاري الصبغه هذيك تبدلت وبعتها. اذا بعتها للوكالات العقاريه هذوما باش انشئوا فيهم معناها مناطق صناعيه والا سياحيه والا سكنيه، النسبه تولي 25%. واذا بعتهم الاشخاص اخرين النسبه تولي 50% من القيمه الزايده العقاريه هذيك. فما زوز حالات اخرين يتبدل فيها زاد الحسبه تتبدل. كي تبدا العقار يا ما ورثته والا جاك هبه. اذا العقار معناها تم جاك عن طريق ورث، عن طريق معناها ورثته، فهمتني؟ لهنا النسبه ديما 10% مهما كانت مده الامتلاك. مده الامتلاك مهما كانت مده الامتلاك ديما النسبه هي 10%. وال قبل الهيبه في اذا عقار ورثته القيمه اللي تتحسب بها القيمه لا فالور لولا داكيزيسيون تتحسب من ديكلاراسيون دو نتاع التركه، تصريح بالتركه. اذا عملت تصريح بالتركه هي القيمه اللي ديكلاريتها، هذيك هي القيمه نتاع قشريه نتاع الاكيزيسيون. واذا ما عملتش ديكلاراسيون نتاع سوكسيسيون اللي هي التصريح بالتركه، عباره الفالور اللي شريت بها صفر، ما تخلص القيمه الزايده العقاريه على سوم البيوع الكل. وهنا العباد لازم يردوا بالهم، اللي ورثوا عقارات لازم يعملوا التصريح بالتركه
2: بالوقت،
3: باش نهار اخر لو كان باعوا ولا حاجه ما تحسب لهمش على سوم البيوع، نجموا يطرحوا القيمه اللي صرحوا بها في التصريح بالتركه. بالنسبه للهيبه بالنسبه للهيبه المده اللي يتم احتسابها هي المده اللي عند المالك الاول. مثلا بوك اعطاك عملك هيبه نتاع دار، وكالدار قعدت عندك مده مثلا قعدت عندك 3 سنوات وبعتها، القيم معناها لا فالور داكيزيسيون ساعه ترجع من الفالور اللي شرى بها بوك الدار والا اللي بنى بها بوك الدار. والمده هي 3 سنوات اللي عندك، وترجع السنوات اللي كانت عند حيازه الواهب. دونك المده اللي تعمل بها الاكتواليزاسيون والا لا ميزا جوغ نتاع لو بري داكيزيسيون هي المده هذيك الكل. هذا في الكا معناها نتاع نتاع الهبه. هذا هو. وفما فما كا اخر خاص اللي هو معناها اذا شريت مثلا تيران وبنيت عليه ارض والتيران شريته مثلا في وقت والارض والبني عملته في وقت اخر، لاكتواليزاسيون كل حاجه عندها لاكتواليزاسيون نتاعها وحدها. الترا ما كل 10 يمكن نقول اكتواليزاسيون معناها كل 10% زياده في القيمه نتاع الشراء. الارض تبدا من الدات اللي شريت فيها الارض والبني من الدات اللي بنيت بها العقار نتاعك. معناها كل كل حاجه عندها لو تو داكتواليزاسيون نتاعها الخاص بها.
2: واضحين لنا جوز في نسالك سينيس، يعني انت الموضوع هذا اللي طرقت له اليوم اكيد فما علاش، معناتها نتصور برشا تشكيات برشا عبيد ماهيش فاهمه بالضبط، معناتها فما سبب نتصور اللي بتبيع. يمكن من بين ما عرفش اني ابرز التشكيات اللي تجيك ولا العبيد اللي مش فاهمه روحها فيه الموضوع هذا، معناتها كيفاش نجم توجههم؟
3: هما برشا يتفاجئوا يبيعوا وعندهم 3 أشهر باش يصرحوا بالبيعة هذيك القبالة. صحيح الكونترا يتسجل من الأول، يتسجل في القبالة ويمشي على روحه. برشا عباد تجهل انه فما يلزموا يديكلاري القيمه زائد العقاريه هذيك ويتفاجئوا تجيهم تاكساسيون للدار. القبالة جينيرالمون تحسب لهم 2.5% دوفيس على سوم البيوع، فهمتني، ويتفاجئوا بك التاكساسيون هذيك وتولي بيناليتي دو ريتار وانسي دو سويت. دونك هذا باش وضحنا اول حاجه برشا عباد تجهل حتى قبل ما يبيع لازم يحسب زاد باش يحسب الربح نتاعو، لازم يطرح منه زاد الضريبه. ما يبدا يحسب الدار قداش باش يبيعها، راهو فما فلوس باش تدفعهم بعد ما بعتها. ونحكي ديما على الضريبه على القيمه زائد العقاريه، خاطر فما ضريبه يدفعها الشاري اللي هو الدرو دونجيسترمون، التسجيل كيف تسجل العقار. فما دي دروا دونجيسترمون يدفعهم، مانيش نحكي على ذوكم، نحكي على البيع كيف باش يبيع قداش باش يخلص اون جينيرال لهنا باش الناس تفهم وتوضح الامور ويحسبوها صحيح كيما نقولوا احنا.
2: بالضبط، هو الحق موضوع متشعب برشا، يعني شفت دخل فيه برشا اطراف حتى قانونيا زاده وكل، احنا هنا حاولنا نبسطوا لهم المعلومة. واضح ذي بالنسبة لموضوعنا اليوم. نشكرك برشا سيانيس على ما فاتنا به، عيشك شكرا ليك، إن شاء الله في مواعيد أخرى إذا نتقابلوا في نفس الفقرة. أحسبها صحيح مع سيانيس بحر. أحسبها صحيح مع أنيس بحر. ما زلنا موصل معكم احنا مشوار مستمعينا، بعد شوية نفولك تبدلوش الموجين رجعينا.
0: مقيت الشهر على لرم فام. مهمتنا في بيسا جروب نسهلوا لك كل التفاصيل مع خبرة السنين في مجال البعث العقاري. في بيسا نوفروا لك عروض متنوعة في مواقع مختلفة، وتلقاو لريزيدونس متاعنا في سوسة الرياض الخامس، في الساكن الطريق 30، وعلى البحر في هرقلة، وفي القروان الزربية. بيسا جروب، أدريس واحدة وعناوين متنوعة، وعلى ذمتك إيكيب تعاونك باش تعمل أحسن اختيار. باش تعرف أكثر كلمنا على الرقم 96-295-ألف وإلا 93-299-ألف، وزورونا على الكونت فيسبوك والكونت انستغرام بيسا جروب. لجميع إعلاناتكم على راديو أرم أف أم كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرم أف أم.
1: أرم ماجازين ترجع لكم بعد شوية.

0: كرامة فام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8. أنتم تسمعوا في أرم ماجازين مع منى على الرم فاب على الرم فاب.
2: رجعنا لكم من جديد مستمعينا، ما زلنا مواصلين معكم إذا مشوارنا في أرم ماجازين. لقيت هذي نمشي مع بعضنا لنفولوكال في أنفولوكال. خلينا نبدأ بالأخبار هذية، وتنجموا تشوفوا زاد الفيديو على باش فيسبوك راديو أرم فام. اليوم إذا العشية كان اندلع حريق وراء قاعة الرياضات الفردية بمساكن. إذا الزميل مهدي اللي كان على عين المكان، وإذا الحريق إذا تمت السيطرة عليه والحمد لله يعني دون خسائر بشرية. ووحدة الحماية المدنية كانت على عين المكان وكانت دخلت إذا لإطفاء الحريق هذية اليوم وراء قاعة الرياضات الفردية بمساكن. في مساكن وين تنظم البلدية بالتعاون والشراكة مع جمعية متطوعون من أجلكم فريق متطوعون للتشجير، انها لحد 25 أكتوبر بداية من الساعة 7 أو 9 صباحا بحديقة الشهداء بمساكن يوم مفتوح للتشجير. هذا ودعت البلدية كل منظمة والجمعيات وعموم المواطنين وخاصة التلاميذ والطلبة للمساهمة في إنجاح التظاهرة هذه اللي تسعى من خلالها إلى نشر الوعي البيئي والتأسيس لثقافة المحافظة على المرافق العامة خاصة لدى الناشئة. وبش يتم تنظيم حملة نظافة شاملة بالحديقة اللي باش يشملها زادة برنامج التدخل في إطار مشروع تعصير الإنارة العمومية والتجميلية بكامل المسار الممتد من الجامع الكبير إلى مفترق الزيتونة من الجهتين، إضافة لمساحة حرية بكلفة إجمالية في حدود 240 ألف دينار ممولة كليا من ميزانية البلدية لسنة 2026. نعم. في إطار الاستعداد لماراثون العدو ضمن فعالية مهرجان الشباب تحت شعار خطوات الحياة اللي سيقام لحد هذية 11 أكتوبر بداية من 8 متاع الصباح أمام دار الشباب، كانت التأمت نهار 5 أكتوبر جلسة عمل تحت شرف إذن معتمد الزاوية والقصيبة والثريات تم تخصيصها لتنظيم التظاهرة. بتشارك في الماراثون هذية ما يقارب 500 عداء من مختلف ولايات الجمهورية ومشاركين أجانب، وتهدف التظاهرة هذه إلى غرس قيام الرياض ومكافحة المخدرات والسلوك العنيف. وكانت انعقدت الجلسة بحضور ممثلين عن منطقتي الأمن بسوسة الجنوبية والحرس الوطني بمساكن والحماية المدنية ودار الشباب بالزاوية القصيبة والثريات وبلدية قصيبة سوسة والثريات وعمد المناطق. في موضوع آخر، إذا نفدت مصالح المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بسوسة أن القطاع الفلاحي بولاية سوسة يساهم في تشغيل 12% من اليد العاملة النشيطة بالجهة، بينما تغطي الأراضي الفلاحية 77% من مساحتها الجملية، وينتناهز قيمة الانتاج الفلاحي 430 مليون دينار أي ما يعادل 5% من إجمالي الانتاج الفلاحي الوطني. المندوبية الجهوية خلال جلسة عمل التأمت بمقر ولاية حول متابعة وضعية المناطق السقوية بالجهة، قد متعرف حول وضعية المناطق السقوية تم خلاله تشخيص وضعية مختلف المناطق السقوية وتوزيعها حسب المعتمديات وإبراز مكانتها وأهميتها. المناطق السقوية اللي تغطي مساحة 12000 هكتار تمثل 8% من المساحات الجملية الصالحة للزراعة بالجهة و3% من جملة المناطق السقوية بالبلاد، وتتوزع بين مناطق سقوية عمومية مهيئة ومناطق سقوية خاصة. كما تم تقديم معطيات حول الموارد المائية الجملية بالولاية واللي تقدر بنحو 162 مليون متر مكعب، تتوزع بين 50 مليون متر مكعب من المياه السطحية، 32 مليون متر مكعب من المياه الجوفية، و42 مليون متر مكعب من المياه المحولة من المحاور الخارجية. وتم في الجلسة تطرق إلى أبرز الإشكاليات اللي تواجه عدد من المناطق السقوية في ظل انحباس الأمطار وتوالي موجات الحر والتراجع المتواصل في منسوب المائدة المائية. وفي السياق هذه الدولة زاد الجلسة المقترحات حول الإشكاليات المطروحة خاصة المتعلقة بتوفير المياه، صيانة محطات الضخ، حسن التصرف في الموارد المائية، وتعزيز التنسيق بين مختلف المداخلين. نعم. نبقى في سوسة إذن وفي إطار متابعة تنفيذ برامج البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي المتعلق بتحسين وبناء أجزاء إضافية. كيف تحسين إزالة وإعادة بناء على عين المكان وإزالة وإعادة بناء في مناطق أخرى. كان أشرف الوالي إذن على جلسة عمل اللجنة الجهوية لمتابعة البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي بحضور كافة الأطراف، وتم في الجلسة المصادقة على القائمة الإسمية للمنتفعين بالعناصر المذكورة بقيمة جملية تبلغ حوالي 1.4 مليون دينار. هذه بالنسبة لجولتنا في أنفولوكال. أنفولوكال. بعد شوي نمشي مع بعضنا للركاب، شخليكم مع الموسيقى ونرجعين.

0: ارام افام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8. تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8.
2: حان الآن موعد أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة مساكن وما جاورها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.
3: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله،

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net. عمل جيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو RMFM، راديو RMFM، RMFM ديما معاك، ديما معاك.
2: RM ماجازين ترجع لكم بعد شوية.

0: كرامة فام
1: فين ساكن؟
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8. انتم تسمعوا في ارم ماجازين مع منى على الارم فاب على الارم فاب.
2: رجعنا لكم من جديد مستمعينا، مازلنا مواصلين معاكم مشوارنا، تحياتنا لكم اللي خلطوا تسمعوا فينا لقيت هذه. نمشيو مع بعضنا للركاب.
0: الركاب
2: في ريكاب، إذا نبدأ بالأخبار هذه. وينتنظم وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار سنها الخميس 8 أكتوبر أمام المؤسسات التربوية وعدد من مراكز التكوين المهني والمؤسسات الجامعية بمختلف ولايات الجمهورية. إذا تظاهرة تهدف لوقاية أو حماية الأطفال من مختلف الظواهر والسلوكيات المحفوفة بالمخاطر اللي تهدد سلامتهم وتوازنهم النفسي والجسدي، وتوعية التلاميذ والطلبة والأسر بأهمية التوقف من المخاطر، وفي مقدمتها مخاطر المخدرات والمواد المؤثرة عقليا والإدمان على الشاشات، وتنمية مهارات الحياة وخاصة مهارة الرفض ومقاومة إذن ضغط الأقران، وفق بلاغ صادر عن الوزارة. تظهر هذه ساعة وقاية اللي تهدف أو تسعى لتعزيز وعي الأولياء والأسر ودورهم الرقابي لضمان إذن إبحار آمن للأطفال في فضاء رقمي ودعم قدرات الأطفال التربوية والجامعية على ملاحظة العلامات السلوكية والمساعدة على الكشف المبكر لمخاطر الانزلاق. وتتميز التظاهرة هذه في تنظيمها بشكل متوازي وموحد بمختلف الجهات وبتنسيق بين مندوبية الجهوية لشؤون المرأة والأسرة وسائر الشركاء من الوزارة والهيكل العمومية والجمعيات، بمشاركة ناشطين في مجال الطفولة والشباب والصحة النفسية في إطار المقاربة الوطنية التشاركية. يذكر الوزارة كانت أطلقت نهار 27 أكتوبر المبادرة الوطنية التشاركية الوقاية من السلوكيات المحفوفة بالمخاطر تحت شعار طفل فاعل طفل سليم، هو برنامج توعوي ووقائي. كتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والهجرة التونسي بالخارج محمد بن عياد كان جدد التأكيد على حرص تونس على الارتقاء بالعلاقات الأخوية القائمة بين موريتانيا وبمستوى التعاون الثنائي بما يستجيب لتطلعات الشعبين. خلال لقاء سفير الجمهورية الإسلامية الموريتانية بتونس محمد الحسن بوخريس، أكد بن عياد أهمية الأعداد الجيد للاستحقاقات الثنائية المقبلة وضرورة إيجاد حلول لمختلف المسائل العالقة في مجالات التعاون الثنائي. ومن جانب أشار سفير موريتاني إلى المكان الخاص اللي تحتلها تونس في وجدان الشعب الموريتاني وحرص قيادة بلاده على بذل كل الجهود والمساعي من أجل تطوير وتنويع علاقات التعاون والشراكة مع تونس. الجمعية التونسية لقرى الأطفال سويس أفادت اليوم أن الحكومة التونسية جددت ثقتها في الجمعية من خلال منح ترخيص لجمع التبرعات من العموم في إطار آلية جديدة تعتمدها الجمعية لأول مرة في تونس تتمثل في جمع التبرعات عبر المساحات التجارية الكبرى. الجمعية أفادت في بلاغ ليها أن الطريقة هذه تقوم بالخصوص على إتاحة إمكانية التبرع الاختياري بدينار واحد أو أكثر عند خلاص المشتريات بطلب من الحريف على أن يدرج مبلغ أو يدرج مبلغ التبرع ضمن وصل للشراء، ولفتت لأن الآلية هذه معتمدة في عدد من الدول الأوروبية وتوفر طريقة بسيطة وشفافة للمساهمة في العمل الاجتماعي حسب تقديرها، وشددت على أن العملية دي تتم دون أي معاليم وعمولات لفائدة المساحات التجارية المشاركة، وإن تم تحويل كامل مبالغ التبرعات للجمعية التونسية لتوظيفها في برامج دعم الأطفال ليمتد الترخيص هذا لمدة 3 أشهر إلى تاريخ 8 جانفي 2027. في موضوع آخر، دعت عمادة المهندسين التونسيين إلى اعتماد مخطط وطني لأمن الكهربائي للفترة 2027-2030 يقوم على حوكمة واضحة وآلية دائمة للتنسيق بين منظومات الغاز والكهرباء والطاقات المتجددة والشبكات والتمويل. وأكدت أن العمادة خلال ميدا مستديرة حول خريطة طريق الطاقية لتونس أن ضمان الأمن الطاقي يتطلب الانتقال من معالجة الأزمات الظرفية إلى التخطيط الاستباقي من خلال وضع منظومة متكاملة تضمن استمرارية التزويد بالكهرباء وتعزز قدرة البلاد على مواجهة فترات ذروة الطلب. وفي السياق هذايا إذن حثت لنا صناع القرار على إجراء تدقيق مستقل في القدرة الكهربائية المضمونة فعليا لكل وحدة إنتاج وإطلاق برنامج استعجالي لاسترجاع الميجاوات المفقودة، إلى جانب تأمين امدادات الغاز خلال فترات الذروة وتسريع إنجاز مشاريع الطاقات المتجددة بالتوازي مع تعزيز شبكة الكهرباء. ونختم بالخبر هذه وين دعاوى وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عزيم بشيخ إلى استحداث أشغال مشروع سد خزان السعيدة بمعتمدية ودليل والأسرع في استكمال ما تبقى من الأشغال اللي فاقت نسبة تقدمها 92% حتى تصبح المنشأة جاهزة وتساهم في تكوين مخزون احتياطي بطاقة 45 مليون متر مكعب لتغطية الطلب على مياه الشرب والري بمناطق تونس الكبرى والشريط الساحلي من الوطن القبلي إلى صفاقس. جاء خلال زيارة ميدانية كان أداها وكان اطلع خلالها الوزير على سير إنجاز عدد من مكونات المشروع اللي انطلقت أشغاله في فيفري 2019 في إطار منظومة تحويل فائض مياه الشمال نحو تونس الكبرى والوطن القبلي والساحل وصفاقس، وأكد ضرورة التقدم في إنجاز مختلف مكونات المشروع، وتشمل مكونات المشروع الممول من الصندوق العربي للماء الاقتصادي والاجتماعي ميزانية الدولة. إذا وفق مفاد به مدير وحدة إنجاز سد خزاني السعيدة والقلعة الكبرى المنشآت المرتبطة بهم 115 قناة تحويل تمتد من السعيدة إلى خزان ولاية نابل، فضلا عن خزانات أخرى من بينها زوز بولاية منوبة وواحد بولاية نابل بسعة 20,000 متر مكعب. وكان هذا شعنا في الركاب. الركاب مريكا بعد شوية نمشي مع بعضنا لسكوب أنفو، نخليكم مع الموسيقى ونرجعينا.

0: الاستشهار على ميرم اف ام.
1: يا ناس يا حضار، يا ناس الخير والخيار، حكايتنا اليوم على اللي عمر في الدار وتلقى عنده أحسن أفار، للي يحب يبدل الكوجينة والأثاث وحتى شبابك وبيبان الدار. شريك تمساكل الأخشاب ومشتقاته وين تلقاه سي عماد بوهلال، اللي يوفر لكم الجودة والضمان، الخدمات والإتقان، أجود أنواع اللوح MDF، هايكلوز، بارتيكول، وفما عنا النوع اللي تحب، خشب للتصنيع وحتى البناء، وكل شيء موجود عنا لهنا. ما لا تخمم ولا تحير، تلقانا في طريق المستير بعد جامع الرحمة. وإذا كان تحب تتصل بينا رقم الهاتف على ذمتكم 98-240-863 وإلا 96-455-444. وختمتنا على التيك توك حطيناها سوسيتي مساكن بوا بالفيديو وريناها، ما لفيش تستنى، تلقى عنا اللوحة اللي تتمنى وإن شاء الله بالعمار.
2: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71-134-396 او 29-29-66-68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
3: ارم ماجازين ترجع لكم بعد شويه.

0: كرامة فام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8.
2: عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام اف ام. راديو ارام اف ام. ارام اف ام ديما معاك ديما معاك.
1: انتم تسمعوا في ارام ماجازين مع منى على ارام اف ام. على ارام اف ام رجعنا لكم من جديد مستمعينا، مازلنا مواصلين معكم مشوارنا حتى للخمسة. تحياتنا ليكم اللي خلطوا علينا في الاستماع لقية هذية. نسلم زيدا على صديقة البرنامج اللي معدة موجتها لقية هذية نعمة، سلم عليك برشا وإن شاء الله نكونوا مونسينك في مشوارك في قضيتك. كيف كيف نسلم عليكم الكل اللي تسمعوا فينا لقية هذية في كراهبكم في دياركم في خدمكم. زيدا إن شاء الله نكونوا مونسينكم وإن شاء الله تكونوا تعديوا في وقت مزيان سيسر روحكم وردوا بالكم على روحكم. لقيت هذين نمشي مع بعضنا لسكوب انفو. سكوب انفو. سكوب انفو. في سكوب انفو اذا مش نحكيه عليه او نرجعوا على تصريح وزير التربية امس اللي دعا لضرورة جعل الوقاية من الظواهر المستجدة والسلوكيات المحفوفة بالمخاطر اولوية تربوية وتخصيص حيز زمني من حصص الدروس للتحسيس والتوعية بمخاطرها على الفرد والمجتمع. وكان حفز تلامذة على المساهمة الفعالة في انجاح فعاليات الحملة الوطنية للتوقي من كل المخاطر في الوسط المدرسي ومحيط المؤسسات التربوية والمشاركة في أنشطتها، كما حث كافة المدرسات والمدرسين على تكثيف الجهد في تبليغ أهداف الرسالة التربوية النبيلة معرفيا وعمليا وقيميا من خلال تنويع المبادرة التربوية وتجديد الممارسات المهنية بما يساهم في الإحاطة بالنشأة وتأطيرها. كما شدد زيدا على أهمية ترسيخ القيمة الاعتبارية لتحظى بها الأسرة التربوية في المنظومة التربوية وفي المجتمع بصورة عامة، ولفت لأن المناسبة هذه محطة سنوية لتثمين الرسالة التربوية النبيلة والجهود المخلصة في بناء العقول. وكان جدد بالالتزام بالعمل في نطاق التوجهات الاستراتيجية للقطاع على تطوير كفايات الإطار التربوي لمواجهة التحولات المتسارعة في المجال التربوي وعلى اتخاذ التدابير الكفيلة بالارتقاء بأوضاعه الاعتبارية والمهنية. في نفس السياق، وزارة التكنولوجيا والاتصال أعلنت عن جملة من الإجراءات الجديدة الرامية لتعزيز حماية الأطفال على شبكة الإنترنت، وهذا في إطار توفير فضاء رقمي أكثر أمانا للأطفال ومساعدة الأولياء على متابعة استخدام أبنائهم للإنترنت. يجي الإجراء هذا استنادا إلى قرار الهيئة الوطنية للاتصالات المؤرخ في 10 جوان، وليلزم مزودي خدمات الإنترنت بتوفير حد أدنى من آليات الرقابة اللبوية لحماية الأطفال من المحتويات غير الملائمة. وتتمثل أبرز الآليات هذه في تمكين الأولياء من تصفية عناوين المواقع غير المناسبة من خلال قائمة سوداء، إلى جانب توفير إمكانية إدارة الأجهزة المتصلة بالشبكات والتعرف عليها وتحديد أوقات النفاذ للإنترنت. كما يلزم القرار هذا مزودي خدمات الإنترنت بإعلام المشاركين بوجود خدمات الرقابة اللبوية المتاحة وبكيفية تفعيلها أو إلغائها واستعمالها، مع تمكينهم من دليل أو وثيقة توضح خصائص الخدمات هذه وطريقة إعدادها واستخدامها. إجراءات زيدة تشمل أيضا توفير خدمات متقدمة للرقابة اللبوية سواء في شكل تطبيقات أو منصات رقمية أو خدمات أخرى، وفي حال كانت الخدمات هذه بمقابل مالي يتعين إدراج كلفتها ضمن فاتورة الاشتراك. وينص القرار على ضرورة تضمين عقود الاشتراك في خدمات الإنترنت لبند صريح يتعلق بميزة حماية الطفل مع إلزام مزود الخدمة بتوفير أدوات الرقابة اللبوية. وتهدف الإجراءات هذه إلى تعزيز دور الأولياء في حماية الأطفال من المخاطر والمحتويات غير الملائمة على الفضاء الرقمي والمساهمة في توفير بيئة انترنت أكثر أمانا للأطفال والأسر. وكان هذا شعنا في سكوب انفو. سكوب انفو. سكوب انفو. سكوب انفو. توصلنا الأربعة و16 دقيقة، احنا وزلنا مواصلين معكم مشوارنا مستمعينا. بعد شوية رقم اليوم، خليكم مع الموسيقى ونرجعينها.

0: هذه موسيقتنا نسمعها بعد شوية في أرم ماجازين. نعم
1: أنتم تسمعوا في أرم ماجازين مع منى على الرم فاب. على الرم فاب
0: رجعنا لكم من جديد مستمعينا، والوقيت هذه نمشي مع بعضنا إلى رقم اليوم.
1: رقم اليوم، رقم اليوم.
0: في رقم اليوم نحكي على جامعة منوبة اللي حافظت على المرتبة الرابعة بين الجامعات التونسية في تصنيف مؤسسة تايمز للتعليم العالي العالمي للجامعات لسنة 2027، وسجلت لنا تحسن في نتيجتها الإجمالية مقارنة بالسنة الماضية. ويشمل التصنيف اللي اصدر مؤخرا 2297 مؤسسة جامعية من 118 دولة، وسجلت جامعة منوبة 28.2 نقطة مقابل 27.5 نقطة في تصنيف سنة 2026، أي بزيادة قدرها 0.7 نقطة. التحسن هذايا يرجع إذا وفق معطيات الجامعة أساسا لارتفاع مؤشر جودة البحث الاستشهادات من 42.1% إلى 44.7% نقطة، لتحتل الجامعة المرتبة الثانية وطنيا في المؤشر هذا، إلى جانب تحسن مؤشر البيئة البحثية من 9.7 إلى 11.9 نقطة. الجامعة أكدت أن محافظة جامعة منوبة على المرتبة الرابعة وطنيا بالتزامن مع تحسن نتيجتها الإجمالية، يجي في سياق منافسة دولية متزايدة واتساع عدد المؤسسات الجامعية المشمولة بالتصنيف. في موضوع آخر، أفادت المديرة العامة للديوان الوطني للصناعات التقليدية ليلى مسلاتي في تصريح إعلامي أن صادرات الصناعات التقليدية إذا انفاقت 85 مليون دينار إلى موفى أوت 2026، وسجلت ارتفاع بنسبة 3% مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2025، وتمثل نحو 2% من إجمالي قيمة الصادرات التونسية. وبينت أن الدورة الثالثة للصالون المهني للصناعات التقليدية اللي كان بمشاركة ضيوف من خارج، من بينهم من كندا، مالطا، سويد، إلى جانب استقطاب مشترين وصحفيين دوليين بالتعاون مع مركز النهوض بالصادرات والبريد التونسي. وأضافت أن 12 مؤسسة من القطاعين العام والخاص تساهم في دعم قطاع الصناعات التقليدية والتصدير، من بينها الغرفة التجارية التونسية الأمريكية اللي تشارك لأول مرة بالنظر إلى أهمية السوق الأمريكية اللي تعد الوجهة الأولى لصادرات المنتجات التقليدية التونسية. وتتوزع فضاءات صالون بين فضاء تجاري وآخر الهيكل المساندة وورشات حول إجراءات التصدير والتجارة الإلكترونية. وفي إطار التعاون الدولي يقدم صالون منتوجات طورها حرفيون تونسيون بالتعاون بين مع شركاء من كندا ومالطا، وأكدت أهمية السوق المحلية للصناعة التقليدية. وأشارت المنشور الصادر عن رئاسة الحكومة اللي يدعو المؤسسات العمومية والخاصة إلى تأثيث وتزيين إدارتها وهيكلها منتوجات الصناعة التقليدية، وكيف كيف يخصص الصالون فضاء للتعاون مع مؤسسات التعليم العالي بهدف دعم التصميم والابتكار وتطوير صورة المنتوجات التقليدية وإضفاء قيمة مضافة عليها. وكان هذا شعلنا في رقم اليوم.
1: رقم اليوم، رقم اليوم.
0: ما زلنا مواصل معكم احنا المشوار مستمعينا، بعد شوية دقيقة صحة، خليكم معنا في الاستماع.

0: تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net. عمل جيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو RMFM راديو RMFM RMFM ديما معاك ديما معاك.
1: انتم تسمعوا في RM ماجازين مع منى على RMFM على RMFM.
2: رجعنا لكم من جديد مستمعينا، مازلنا مواصلين معاكم مشوارنا لقيت هذايا، نمشيو مع بعضنا لدقيقه صحه.
1: دقيقه صحه
2: في دقيقة صحة نحكيه على المختص في سلامة الأغذية والصحة الوحدة، الخبير لدى منظمة الصحة العالمية في مجال سلامة الأغذية يوسف حمدوني، اللي أكد أنه الخطر المرتبط بالمبيدات الفلاحية اليوم لا يكمن في استعمالها في حد ذاته باعتبارها ضرورية لحماية المحاصيل، وإنما في سوء استخدامها وعدم احترام قواعدها أو قواعد السلامة، بما قد يهدد صحة الإنسان والتربة والمياه والتنوع البيولوجي. وأوضح في تصريح لوكالة أفريقيا للأنبان وبقايا المبيدات أو المبيدات عفوا قد تصل إلى المستهلك بكميات متفاوتة حسب نوع المادة وجرعات وطريقة الاستعمال، وأشار لأنه تجاوز المستويات المسموح بها يمكن أن يحول الترسبات إلى مصدر خطر على الصحة، خاصة مع التعرض المتكرر لها. وقال أنه التعرض لكميات مرتفعة من المبيدات نجم تكون أو تؤدي للتسمم الحاد، في حين يمكن أنه يرتبط التعرض المتكرر لها خاصة عند تجاوز المستويات المحددة حدة بمضاعفات صحية طويلة الأمد، من بينها عافانا وفيكم الله بعض أنواع السرطان والتأثير على الصحة الإنجابية، وشدد على خطورة المواد هذه واللي تختلف حسب نوعها وكمية ومدة التعرض لها وطريقة دخولها إلى الجسم. وأكد أن احترام الجرعات اللي موصي بها أو الموصى بها بها وفترة الأمان قبل جني المحاصيل إلى جانب الالتزام بإجراءات الوقاية أثناء استعمال المبيدات هذه يمثل إذن أهم شروط للحد من انتقال بقاياها للأكل، ودعا زاد إلى تعزيز توعية الفلاحين وتكوينهم حول الاستدامة الآمن للمخاطر هذه، وما تنجم تؤدي الإفراط في استعمالها إلى تدهور خصوبة التربة من خلال القضاء على جزء من الكائنات النافعة اللي تساهم في الحفاظ على توازنها البيولوجي، كما يمكن أن تصل المواد بها إلى الموارد المائية عبر تسرب أو الجريان السطحي، بما يهدد المياه الجوفية والنظم البيئية. وحذر من تنويع أو من تأثيرها على التنوع البيولوجي، خاصة النحل، الفراشات، الحشرات النافعة التي تطلع بدور أساسي في تلقيح النباتات، وأوصى بالسحب التدريجي لإذن المبيدات هذه عالية الخطورة وتجديد الرقابة على التهريب، إلى جانب تكثيف برامج تكوين الفلاحين وضمان سهولة نفاذهم للبدائل الكيميائية حسب قوله. نختم بالخبر هذا، وين أعلنت الوكالة التونسية للتعاون الفني عن تنظيم يوم عالمي لفائدة الإطارات شبه الطبية الرغبة في العمل بجمهورية ألمانيا الاتحادية نهار 28 أكتوبر بمقر الوكالة للتعريف بفرص وإجراءات انتداب للعمل في ألمانيا. ويستهدف اليوم العالمي هذا الممرضين والمختصين في العلاج الوظيفي والعلاج الطبيعي وفني غرف العمليات، وين بيتم تقديم عروض حول إجراءات الانتداب ومراحل الحصول على معادلة الشهادات إلى جانب الرواتب والامتيازات المقترحة. كما باش يتناول اللقاء القوانين وترتيب المنظمة الإقامة والعمل في ألمانيا، مع تخصيص حيز للإجابة عن استفسارات المشاركين في الشأن هذايا. ودعت الوكالة لنا في بلاغ لها الراغبين في المشاركة إلى تعمير بينة مطلوبة عبر الاستمارة الإلكترونية المخصصة للغرض والمنشورة على موقعها الرسمي، وهذايا قبل نهار 21 أكتوبر، على أنه يتم تأكيد موعد تنظيم اليوم العالمي ودعوة المشاركين عبر البريد الإلكتروني. هذا شعنا في دقيقة صحة.
1: دقيقة صحة.
2: بعد شوية نمشي مع بعضنا للجندة وعودة على برز الأخبار والمواعيد الثقافية. خليكم مع الموسيقى وهنا رجعينا.

0: فوازير ترجع لكم بعد شوية. بعد شوية
1: خاصمة جمهور مساكن العزيزة، مرحبا بكم تسمعوا جديدي على RMFM. تابعونا، هي دغنوش.

0: جديدة على RMFM تابعونا هي دهنوش تسمعونا
1: @RMFM.net عمل جيب للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو RMFM راديو RMFM RMFM ديما معاك
2: انتم تسمعوا في ارم ماجازين مع منى على رمفاب.
3: رجعنا لكم من جديد مستمعينا، مازلنا مواصلين معاكم مشوارنا لقيت هذا، نمشي مع بعضنا للاجندة. في الاجندة اذا نرجعوا معاكم على ابرز المواعيد اذا الثقافية، نبداو اذا بالمواعيد الخاصة بسوسة ونحكي اذا على افتتاح الموسم الثقافي، هذا يكون من خلال نوادي الاختصاص الموجهة للشباب والاطفال بعنوان السنة الثقافية 2026-2027 بتوازي مع اذا الافتتاح هذايا ومع الإعلان عن فتح النوادي هذه الموجودة في كل دار ثقافة. كيف عنا أنشطة موازية، عنا معرض جماعي الفنون التشكيلية مساحات بدار ثقافة بحمام سوسة، بش يكون من نهار 10 حتى 31 أكتوبر، الافتتاح بش يكون نهار 17 أكتوبر 4 متاع العشية. كيف زادة نحكيه على دار الثقافة إذا وصلونا الدولي الافتراضي للصورة الفوتوغرافية البيئية، دار ثقافة علي الدعاجي حمام سوسة تلقاو صورة من الأعمال المنتقات بالنسبة إذا للحدث هذية. وعنا زادة دار ثقافة أكودة اللي تحتضن معرض الفنون التشكيلية رموز للفنانة هنا بكثير، إذا المعرض هذية كما قلنا نلقاوه في دار ثقافة بأكودة. كيف زادة دار ثقافة أكودة تحتضن ملتقى الفنون في دورته السابعة من 10 حتى 30 أكتوبر. إذا نحن إن شاء الله بأكثر تفاصيل تدخل معنا مدير دار الثقافة ونحكيه على البرنامج هذا اللي بش ينطلق نهار 17 أكتوبر ويتواصل حتى لنهار الجمعة 30 أكتوبر، بش يكون إذا البرنامج الخاص بالدورة هذه متنوع، بش يشمل فنون تشكيلية، بش يشمل زادة مسرح وعروض سينمائية وغيره من الأنشطة. بالنسبة لسوسة زادة كيف اللي باش تعيش على واقع اذا اكتوبر الموسيقي التظاهر هذه اللي تعودنا بها في ولايه سوسه من 10 حتى 24 اكتوبر، اذا باش يكون فما عرض نهار السبت 10 اكتوبر لاوركسترا قرطاج السيمفوني بقياده الفنان حافظ مقني بدار ثقافه علي الدعاجي بحمام سوسه. نهار الخميس عرض اشواق الفنانه سونيا بن عبد الله بقياده الفنان وليد المليشي بدار ثقافه علي الدعاجي. نهار السبت 17 اكتوبر عرض صدى للفنان عطيل معاوية بمشاركة الفنان محمد علي شبيل، باش يكون معهد عالي للموسيقى بسوسة. ونهار الجمعة عرض بريق الأوبرا الرباعي الأوركسترالي إذا بقيادة محمد أمين القاسمي بمعهد عالي للموسيقى، والاختتام باش يكون مع عرض دوليشا الفنانة بثينة نابولي بقيادة الفنان قيس المليتي معهد العالي للموسيقى بسوسة. وكان هذا شعلنا في فقرة الأجندة.
0: لاجندا
3: يحب يتعرف وياخو فكرة على الفنان اللي بتكون حاضرة نهار 24 أكتوبر في المعهد العالي للموسيقى بسوسة، مش نخليكم احنا مع انتاجها من ألبوم دوليشا. الغنية هذه غنية مزيرة برشا، نخليكم معها بعد شوي، نمشيو مع بعضنا الغنية في البال.

0: على ميرم اف ام.
1: رجعنا لكم من جديد مستمعينا. اذا لقيت هذايا نمشيو مع بعضنا لاغنيه في البال. اغنيه في البال، اغنيه في البال، في اغنيه في البال. اذا باش نرجعوا بكم اليوم للتراث الكافي، نهزوكم للكاف ونسمعوا صوت واحده من ابرز قامات الفن الشعبي والتراثي في تونس، اللي تميزت بمسيره فنيه غنيه وممتده منذ سبعينات القرن الماضي، اللي جمعت فيها بين الغناء الرقص والتمثيل. ونتمنى لها اكيد الشفاء الفنانه القديره سعاد محاسن. نسمعوا ريم الفياله اكيد بصوت، ونخليكم مع الموسيقى الكافية والتراث الكافي. وإحنا هكا نوصل معكم من نهاية المشوار. لانتها في يوم تعنا تلقوا على الباش فيسبوك راديو رمى فهم. شكرا إيهاب وراوي على الإخراج، ومن الفيجي كنت معكم من قدام الميكرو. موعدنا غدوة نفس التوقيت، سيسر واحكم وفي لمان.

0: أرام فام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8 تسمعونا
0: على 3W.RMFM.net
1: RMFM.net
0: بقية الشهر على RMFM.
2: خويا شنية حاجتك انت؟ فريجيدير، غاز، تلفزة، ميكرووند، بورتابل، أي حاجة تتبرنشة في بريز موجود عندك رأي. ومش من اليوم، نحكي لك على خبرة عمرها 68 سنة من عام 1958. تونس استقلت منا وقريت حل منا وتخلى ديار التوانسة الكل، فبحيث تستحق الحاجة أنا بحذاك كامل تراب الجمهورية وعلى قريت بونتين. انت اختار ونحن نجيبولك حتى للدار. طل عاد ومرحبا بيك عند قريت.
0: يا ناس يا حضار، يا ناس الخير والخيار، حكايتنا اليوم على اللي عمر في الدار وتلقى عنده أحسن أفار، للي يحب يبدل الكوجينة والأثاث وحتى شبابك وبيبان الدار، شريك تمساكل الأخشاب ومشتقاته، وين تلقاو سي عماد بوهلال اللي يوفر لكم الجودة والضمان، الخدمات والإتقان، أجود أنواع اللوح MDF، هايكلوز، بارتيكول، وفما عنا النوع اللي تحب، شاب للتصنيع وحتى البناء، وكل شيء موجود عنا لهنا. ما لا تخمم ولا تحير، تلقانا في طريق المستير بعد جامع الرحمة. وإذا كانت تحب تتصل بينا رقم الهاتف على ذمتكم 98-240-863 وإلا 96-455-444. وختمتنا على التيك توك حطيناها سوسيتي مساكن بوا بالفيديو وريناها، ما لفيش تستنى، تلقى عنا اللوح اللي تتمنى وإن شاء الله بالعمار.
3: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71-134-396 او 29-29-66-68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
0: تسمعونا على 3W.RMFM.net على 3W.RMFM.net.

0: اسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8
1: مقيت الشهر على ميرام افام برا فارماسي او ميديكال ستور مساكن لسباس بوتي اي سانتي اللي يفرح بيكم ويودكم باحسن الشواء في لي برودوي بارا فارماسيوتيك الخاصه بالكبير والصغير واحسن الماركات في لي برودوي ديرمو كوزميتيك للعنايه بالبشره والشعر. هذا الكل مع نصيحه لتويتيك وزيد لي بروموسيون والكادوات على طول العام. ما توفيش وباش ما يفوتك شيء زورونا يوميا من الاثنين للاحد من 9 للـ7 في مساكن مقابل المانيش بحدة لسي تكنيك وتبع كل جديد على الباش فيسبوك والكونت انستغرام وميديكال ستور. لأكثر معلومات كلمونا على 53 30 666. برا فارماسي وميديكال ستور مساكن. شوف الدنيا زينة.
2: كبريسيتي كي نقولوا قريت نقولوا لادريس رقم واحد الالكترو ميناجي والاي تيك. وعند قريت تتمتع باحسن سوم باش تشري بالحاضر زيد حتى بالتقسيط تتمتع باحسن عرض زاده على خاطر عند قريت التقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا في مساكن شارع الطيب حشيشه بحدا بوتيك وريدو انفو لاين 29 052 053.
0: قريت لاسعاد كل بيت.
2: بليسيتي
1: في بالك اللي مع دريمز هوم تنجم تعمل اقوى فار في بنيان الدار.
3: دراها بربي يقول لي كيفاش
1: دريمز هوم تحط على ذمتكم ايكيب كامله تقوم بالقياسات اللازمه والتصميم والتصنيع والتركيب الكل ما تستحقه في دارك من شبابك ولا بيبان عليه من يوم. وزيد مابل الدار الكل على القياس بديزاين مودرن وعلى كيف كيفك. تحب تعرف اكثر زورونا في مساكن الطريق صفاقس بحدا كيوسك ذكار ولا تنجموا تكلمونا على الرقم 24 763 714.
4: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
1: الموسيقى نون ستوب على ارم اف ام. بنت الموسيقى نون ستوب على ارم اف ام.

0: رنا فام
1: في ساكن
0: في سوسة
1: تونسنا
0: تونسنا بقيت الشهر على رنا فام 41 سنة وإحنا معكم 41 سنة خبرة وجودة وتشكيلة واسعة من المنتوجات والأدوات وكل المستلزمات لخدمتكم ومشاريعكم 41 سنة وكان كيوري عماد السريدي بمسيكن الوجهة المثالية للمهنيين الحرفيين وكل الحرفاء وبالمناسبة هذه تحط لذمتكم كان كيوري عماد السريدي بمسيكن أسعار استثنائية وتخفيضات توصل 30% كاملين على كل عمليات البيع بالجملة ولا بالتفصيل وزيد توفر لكم خدمة التوصيل كان كيوري عماد السريدي بمساكن طريق صفاقس أنفولاين 98-402-646
2: بيبليسيتي. الفرصة تتجدد بقصر المعارض بالساحل مع معرض الموبيليا والمفروشات دارنا من 2-12 أكتوبر. لو ديزاين كي فو رسامبل افيك دي روميز توصل حتى ل 40%. ملا ايجا بحذنا وجهز دارك وزيد شارك في التيراج السور اللي فيه 2000 دينار هدية من 2-12 أكتوبر بقصر المعارض بالساحل الساحلين المنستير بجانب الملاحة.
3: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71-134-396 او 29-29-66-8 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرام أف أم.
0: الموسيقى نون ستوب على أرام أف أم.

0: اسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net مقيت الإشهار على RMFM. مهمتنا في بيسا جروب نسهل لك كل التفاصيل مع خبرة السنين في مجال البعث العقاري. في بيسا نوفر لك عروض متنوعة في مواقع مختلفة وتلقاو لريزيدونس متاعنا في سوسة الرياض الخامس في الساكن الطريق 30 وعلى البحر في هرقلة وفي القروان الزربية. بيسا جروب أدريس واحدة وعناوين متنوعة وعلى ذمتك إيكيب تعاونك باش تعمل أحسن اختيار. باش تعرف أكثر كلمنا على الرقم 96-295-1000 وإلا 93-299-1000 وزورونا على الكونت فيسبوك والكونت انستغرام بيسا جروب.
1: لجميع إعلاناتكم على راديو RMFM كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو RMFM.
0: الموسيقى نون ستوب على RMFM. بنت الموسيقى نون ستوب على RMFM. على RMFM.

0: تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net. اعمل جيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو RMFM راديو RMFM RMFM ديما معاك ديما معاك.
1: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8.
2: حان الآن موعد أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة مساكن وما جاورها وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.
3: الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net. عمل جيب للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو RMFM، راديو RMFM، RMFM ديما معاك، ديما معاك.
2: تقيت الشهر على RMFM.
3: خويا شنو حاجتك انت؟ فريجيدير، غاز، تلفزة، ميكرووند، بورتابل، اي حاجة تتبرنشة في بريز موجود عندك رايد. ومش من اليوم، نحكي لك على خبرة عمرها 68 سنة، من عام 1958 تونس استقلت منا وقريت حل منا وتخلى ديار التوانسة الكل، فبحيث تستحق الحاجة أنا بحذاك بكامل تراب الجمهورية وعلى قريت بوانتين. انت اختار ونحن نجيبه لك حتى للدار. طل عاد ومرحبا بيك عند قريت.
4: الفرصة تتجدد بقصر المعارض بالساحل مع معرض الموبيليا والمفروشات دارنا من 2 ل 12 أكتوبر. لو ديزاين كي فو رسامبل افيك دي روميز توصل حتى ل 40%. ملا إيجا بحذنا وجهز دارك وزيد شارك في التيراج سور اللي فيه 2000 دينار هدية من 2 ل 12 أكتوبر بقصر المعارض بالساحل الساحلين المنستير بجانب الملاحة.
0: لجميع إعلاناتكم على راديو RMFM كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو RMFM.
1: المزيكا نون ستوب على RMFM.

0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8
1: بقيت الشهر على ميرم اف ام برا فارماسي او ميديكال ستور مساكن لسباس بوتي اي سانتي اللي يفرح بيكم ويودكم باحسن الشواء في لي برودوي بارا فارماسيوتيك الخاصه بالكبير والصغير واحسن الماركات في لي برودوي ديرمو كوزميتيك للعنايه بالبشره والشعر. هذا الكل مع نصيحه لتويتيك وزيد لي بروموسيون والكادوات على طول العام. ما توفيش وباش ما يفوتك شيء زورونا يوميا من الاثنين للاحد من 9 للـ7 في مساكن مقابل المانيش بحده لسي تكنيك وتبع كل جديد على الباج فيسبوك والكونت انستغرام وميديكال ستور. لاكثر معلومات كلمونا على 53 30 666. برا فارماسي او ميديكال ستور مساكن. شوف الدنيا زينة.
2: بليسيتي لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
3: الموسيقى نون ستوب على ارم اف ام.

0: أرام فام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8
0: مقيد الشهر على أرام فام. جديد عند لندورسي موتورز في مساكن سيرفيس كاروسري اي بانتيغوتو. نوفر لكم احسن المختصين ومواد عاليه الجوده لتلاء السيارات والكولور حسب الطلب. ونتيجه كرهبتك ديما جديده. وصيف السنه مع لندورسي موتورز تمتع بتخفيض 25% كاملين على العجالي. وانت تلقاو عنا احسن الماركات العالميه وزيد مع كل فيدونج دياغنوستيك جراتوي. لندورسي موتورز في مساكن طريق سوسه قبل القنطره. ولاكثر معلومات كلمونا على 21-766-667 وإلا 22-744-755.
2: بليسيتي
3: لجميع إعلاناتكم على راديو أرام فام كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرام فام.
0: المزيكا نون ستوب على رام فام. بنت المزيكا نون ستوب على رام فام.

0: تسمعونا
1: على www.rmfm.net. قيت الشهر على ريم اف ام كي نقولوا قريت نقولوا الادريس رقم واحد اللي تخوم مينا جي والاي تيك وعند قريت تتمتع باحسن سوم باش تشري بالحاضر زيد حتى بالتقسيط تتمتع باحسن عرض زاده على خاطر عند قريت التقسيط يوصل ل 36 شهر تلقاونا في الساحلين شارع حبيب بورقيبه انفولاين 27 198 888.
0: قريت لاسعاد كل بيت.
2: بليسيتي لجميع إعلاناتكم على راديو أرم أف أم كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرم أف أم.
1: الموسيقى نون ستوب على أرم أف أم. بنت الموسيقى نون ستوب على أرم أف أم.

0: تسمعونا
1: على www.rmfm.net.
0: rmfm.net.
1: سمع صوتك، اعطي رايك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك. وقولها وما تخليهاش في قلبك. ما عليك كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرام اف ام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت. وسمع الصوت.
0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.
1: الموسيقى نون ستوب على رام اف ام. بنت الموسيقى نون ستوب على رام اف ام.

0: rmfm.net
1: rmfm.net.
0: اعمل جيب للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو rmfm راديو rmfm rmfm ديما معاك ديما معاك.
1: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8.
2: حان الآن موعد أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة مساكن وما جاورها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.
3: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله،

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: تسمعونا @rmfm.net @rmfm. عمل جيم بالباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو RMFM، راديو RMFM، RMFM ديما معاك، ديما معاك.
2: تسمعونا
1: @rmfm.net
2: rmfm.net.

0: رام فام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8.
2: سمع صوتك، أعطي رأيك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك.
3: وقولها وما تخليهاش في قلبك.
2: مع اللي كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرمى فام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو رمى فام ديما معاك النوبة.

0: النوبة
1: رمفان
2: في مساكن
1: في سوسة
2: والمنستير
1: على 99.8
2: على 99.8.
3: سمع صوتك، أعطي رأيك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك.
4: وقولها وما تخليهاش في قلبك.
3: ما عليكين تطلبنا على الموزع الصوتي للرمفام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت
4: وسمع الصوت.
3: عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو رمفام. راديو رمفام. رمفام ديما معاك، ديما معاك. المزيكا نون ستوب على رمفام.

0: تسمعونا على www.rmfm.net عمل جيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو RMFM راديو RMFM RMFM ديما معاك ديما معاك RMFM
1: في مساكن
0: في سوسة
1: تونسنا
0: تونسنا الموسيقى نون ستوب على RMFM بنت الموسيقى نون ستوب على RMFM